0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها. بس محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: دعت الأوطان حين يدعيك ضبان أو جبل شمسان، دعت الأوطان حين يدعيك ضبان أو جبل شمسان. أستجيب الآن يا فؤاد المعتاد، سيبك النسيان
2: في القلب راسم للجبال الشوامل.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، أحلى صباح لكل المتابعين وكل متابعي عدن الغد تحديدا. وأهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة وإلى إطلالة جديدة من إطلالات هذا البرنامج الذي هو عدن هذا الصباح، الذي نقدمه لكم دائما وأبدا عبر أثيرنا أثير إذاعة عدن الغد. يسعد صباح كل من نهض يستمع إلينا ويتابعنا عبر ترددات موجاتنا الاف ام 89.9 و 95.9 اف ام، وكذلك لكل من يستمع إلينا ويتابعنا عبر الفيسبوك، تحية كبيرة له منا. ورغم الأزمات ورغم المشاكل المتلاحقة التي تعصف بنا وتمر بها البلاد هذه الأيام، نتحمد الله على كل حال ونتفائل ونقول إن شاء الله القادم أجمل. الكثير من بلدان العالم مرت بأزمات ومآزق كبيرة وأوبئة، ولكن سبحان الله انتشلها الله بين ليلة وضحاها. يسعد صباح مخرجنا في الكنترول ناصر فائز، ويسعد صباح طاقم عدن الغد، ويسعد صباح زميلتي في التقديم ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح ناصر مجددا، ويسعد صباح كل المستمعين الأعزاء. صباح جديد يحمل لنا فرصة أخرى لنواصل ما بدأنا، حتى لو كانت خطواتنا مستمعين بسيطة وبطيئة، لكن المهم أن نصل، مش المهم أنه نصل بسرعة، ولكن المهم أن لا نتوقف عن المحاولة، المحاولة في الحياة في هذه الأرض. طبعا مستمعينا كالعادة أكيد في فقرات عدن هذا الصباح الثابتة نحمل أشياء جديدة في طياتها، لكن في بداية الصباح لدينا رسائل صباحية نحب أن نهديها لكم، نحن وأنتم نستمتع بها. ورسالتنا لهذا اليوم مستمعينا، وهو مقتبس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فالاستمرارية في الأشياء في حياتنا مستمعينا هو المهم، مش المهم أنه إحنا ننطلق بالطريقة قوية جدا، لكن الأهم أن نحاول ونحاول ولا نيأس إطلاقا، إن كانت في حياتنا، في دراستنا، في أعمالنا، في أي شيء. المهم أنه إحنا نستمر، حتى وإن أعطينا جهد أو إن هذا الجهد كان كبير جدا ولكن النتيجة كانت يعني مش كبيرة، لكن قدر المستطاع أنه نحاول أنه نستمر في الشيء اللي إحنا حابين أنه نوصله.
0: وطبعا الاستمرارية في الأشياء هي تعني الاستمرارية في النجاح. النجاح يتطلب منا الصبر والإصرار. الاستمرارية من أهم الصفات التي تساعد الإنسان على النجاح والتقدم في حياته، فهي تعني أن يواصل الشخص عمله وجهده دون أن يستسلم عند مواجهة الصعوبات أو الفشل. فالنجاح لا يأتي دائما بسرعة، وإنما يحتاج إلى الصبر والمثابرة والاستمرار. وطبعا تظهر أهمية الاستمرارية في الكثير من جوانب الحياة. فالطالب على سبيل المثال يداوم على الدراسة والمراجعة ليحقق نتائج أفضل، وكذلك الرياضي الذي يستمر في التدريب يطور مهاراته ويصل إلى أهدافه. وقد يواجه الإنسان في طريقه بعض العقبات أو يشعر بالتعب والملل، لكن الاستسلام عند أول مشكلة يمنع من الوصول إلى هدفه. لذلك يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن نتحلى بالصبر والإصرار، وأن نتذكر أن الخطوات الصغيرة المتواصلة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى نتائج كبيرة. فالدواء إذا أخذنا على سبيل المثال متابعينا، بيعطيك الدكتور مدة معينة أو محددة لتناوله، فلو شربنا الدواء يوم أو يومين وتوقفنا عنه لا يؤتي ثماره ولا يستجيب الجسم لأي تحسن، ولكن إذا صبرنا على الدواء رغم مرارته فبالتأكيد ستكون العاقبة أجمل، وتكون العافية بإذن الله لنا ولكل شيء بحياتنا.
1: فعلا، وعلى كذلك نقيس أمثلة أخرى مستمعين. على سبيل المثال إذا شخص حاب أنه ينزل من وزنه، فإذا اتبع حمية معينة أسبوع أسبوعين فأكيد ما رح يلقي ثمار هذه الحمية، ولكن إذا استمر إلى فترة طويلة ربما سيلاحظ فرق كبير. أيضا لمن يدخرون أموالهم أو يهكبوا زي ما احنا في لغتنا الدارجة، فيمكن يهكب شهر شهرين مثلا، فبيقول خلاص يعني أنا متى بوصل للمبلغ الكبير. لا يعني لازم تصبر، يعني حتى الهكبات الطويلة تحتاج إلى وقت طويل جدا، ولكن الاستمرارية فيما تفعله هو الذي سيؤتي ثماره. تعلم مثلا على سبيل المثال أيضا مثال آخر لغة جديدة، يعني أنت ما بتتعلم لغة جديدة بشهر شهرين سنة سنتين، لا بالعكس، إنه أنت بتحاول إنه تخصص لك جزء بسيط من وقتك في يومك وتستمر على هذا الوقت لمدة طويلة جدا، هنا راح تلقي ثمارها. على كذا يا مستمعينا، يمكن في بقية الأشياء في حياتنا، يمكن إذا خصصنا وقت قصير جدا كالصلاة أو قراءة القرآن في وقت محدد ونتابع أو نجتهد إنه نؤدي هذا الشيء في وقته، يعني في فترة زمنية طويلة جدا، بنلاقي تغيير حقيقي في نفوسنا وفي حياتنا وفي البركة. هذا أمثلة بسيطة مستمعينا على الاستمرارية. أي شخص عنده شيء حاب أنه ينجح في هذا، ما عليه إلا الاستمرارية. والنجاح هو مجموعة تلاشت صغيرة تكررت يوميا بعد يوم بعد يوم حتى وصل أو تكون لدينا حاجة اسمها النجاح. زي الجبل، يعني هو مكون من عبارة عن حصوات صغيرة، حصى جنب حصى، فتكون لنا جبل عملاق ثابت على هذه الأرض.
0: إذن رسالتنا الصباحية تنطلق من هنا متابعينا، النجاح لا يأتي إلا عن طريقين اثنين، الذي هما الصبر والإصرار. عافروا لكي تصلوا إلى القمة ولكي تصلوا إلى النجاح وتتحقق بذلك جميع أهدافكم. ننطلق الآن إلى هدفنا الرئيسي في هذا الصباح، وهي هدية الصباح مع ناصر، ولنا عودة إليكم من جديد، فكونوا معنا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين وين ما كنتم، ولكل من انضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح، وإلى فقراتنا الثابتة المتجددة في محتواها، وبداية نشرة الطقس الجوية التي هي مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الاثنين الموافق 24 من أغسطس آب، أيضا في الهجري 11 من ربيع أول.
1: والبداية دائما متابعينا هي من المناطق الساحلية والقريبة منها، ففيها طقس صح إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح تكون فيها نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: وأيضا إلى المناطق الصحراوية والهضبية فيها طقس صح إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: والآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدئها في محافظات المناطق الساحلية والقريبة منها، وأولها مدينتنا عدن العظمى 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن صاحة وغائم جزئيا، ربما أمطار متفرقة، ونتمنى أن يكون في أمطار متفرقة لإزالة كل الأتربة حق يوم أمس، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
1: والمكلا لا تختلف كثيرا في طقسها وأجوائها عن عدن، حيث بلغت العظمى فيها 35 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى هناك 38 والصغرى 31، حالة طقسها كعدن ولكن بدون أمطار والرياح معتدلة.
1: وإلى جزيرة الأحلام سقطرى، حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح فيها تكون قوية.
0: أما المخا العظمى هناك 37 والصغرى 30، حالة طقسها كسقطرى لكن هنالك أمطار خفيفة على المحافظة أو المديرية.
1: الغيضة العظمى فيها 30 والصغرى 25، وحالة طقسها والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما الزنجبار العظمى 38 والصغرى 29، حالة طقس زنجبار في أبين صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة.
1: وآخر مناطق المحافظات الساحلية هي لحج، حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 28، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح نشطة.
0: وإلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية سيئون كالعادة، أعلى الدرجات العظمى 43 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح في سيئون صحة وغائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، الرياح معتدلة إلى نشطة.
1: أما مأرب العظمى فيها 40 والصغرى 27، وحالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: طاقة العظمى 38 والصغرى 26، حالة الطقس صح وغائم جزئيا، أمطار عادية، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا ورياح معتدلة.
1: بيحان العظمى فيها 39 والصغرى 27، وحالة الطقس فيها صح إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الجبلية وصنعاء العظمى 32 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
1: ومن صنعاء إلى تعز العظمى فيها 31 والصغرى 18، وحالة الطقس فيها صح إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: وهنا ذمار العظمى 27 والصغرى 12، حالة طقسها كتعز.
1: ومن ذمار إلى الضالع بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها صح إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أب العظمى 28 والصغرى 16، وحالة طقسها كالضالع.
1: وأخيرا متابعينا البيضاء، حيث بلغت العظمى فيها 31 والصغرى 17، وحالة طقسها وأجواءها مثل أو كأب، حيث الجو فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا إلى بارد ليلا والرياح خفيفة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
1: كما نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. وكانت هذه النشرة هي متابعينا من إعداد المهندس عليب راشد عليب.
0: فقرتنا التالية لا هي فقرة أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة، ونبتدئها بمحاصيل الخضار. البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 18,000، وسعر الكيلو ربما ثابت له أسبوع من 900.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 32,000، وسعر الكيلو من 1,300.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 800 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 26,000، وسعر الكيلو من 4,300.
1: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 8 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 650 ريال.
0: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 16,000، وسعر الكيلو من 900.
1: الخيار 16 كيلوغرام في السلة تراوح ما بين 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو 700 إلى 750 ريال.
0: البيبر 6 كيلوغرام في السلة من 8,000، وسعر الكيلو من 1,400.
1: البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 26,000 إلى 28,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,050 إلى 1,150 ريال.
0: كوبش كبير الحبة من 2,800.
1: وننتقل الآن بكم إلى قسم الفواكه، ونبدأها دائما بالموز 30 كيلوغرام في السلة من 18 كيلو إلى 20، من 18,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 600 إلى 700 ريال.
0: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 8,000، وسعر الكيلو للجرام الواحد من 300.
1: أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 35,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,750 إلى 1,900 ريال.
0: عنب رازقة 20 كيلوغرام في السلة من 45 ألف، وسعر الكيلو من 2300.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 22 ألف إلى 24 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1300 1400 إلى 1500 ريال.
0: البلح 20 كيلوغرام في السلة من 26 ألف، وسعر الكيلو من 1300.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 36 ألف إلى 38 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1800 إلى 1900 ريال.
0: الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 35 ألف، وسعر الكيلو من 1800.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45 ألف إلى 50 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2250 إلى 2500 ريال.
0: الفرسك أو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة من 30 ألف، وسعر الكيلو من 1500.
1: وأخيراً عنب عاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 42 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2000 إلى 2100 ريال.
0: وكانت هذه النشرة مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطة الرحلات الجوية اليمنية.
1: وعدنا إليكم من جديد وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 24 من أغسطس 2026، والبداية دائما هي بالرحلة 512.
2: نعم، وهذه الرحلة الثابتة مستمعين أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام 6 صباحا ووصلت عدن في 8 صباحا.
2: رحلة 611 أقلعت من القاهرة في 1:30 فجرا ووصلت عدن في 5 صباحا.
1: الرحلة 614 أقلعت من عدن في تمام 3 فجرا وتصل أو وصلت القاهرة في 6:30 صباحا.
2: 615 تقلع من القاهرة في 11:30 ظهرا وتصل عدن في 3 عصرا.
1: الرحلة 600 عدن القاهرة أقلعت من عدن في تمام 6 صباحا وتصل القاهرة بمشيئة الله عند 9:30 صباحا.
2: 601 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في 2 ظهرا.
1: أما الرحلة 606 تقلع من عدن في تمام 10 صباحا وتصل جدة عند 12 ظهرا.
2: 507 تقلع من جدة في 1 ظهرا وتصل الرياض في 3:45 عصرا.
1: أما الرحلة 534 تقلع من عدن في 2:15 ظهرا وتصل الرياض في 4:15 عصرا.
2: 535 تقلع من الرياض في 5:15 عصرا وتصل عدن في 7:15 مساء.
1: الرحلة 648 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في تمام 8 مساء.
2: 649 تقلع من عمان في 10 مساء وتصل عدن في 1:30 فجر اليوم التالي.
1: أما الرحلة 514 الرياض جدة تقلع من الرياض في 5:15 عصرا وتصل جدة في 7:25 دقيقة مساء.
2: وقبل الختام 515 تقلع من جدة في 8:25 دقيقة مساء وتصل عدن في 10:25 دقيقة مساء.
1: وأخيرا الرحلة 612 تقلع من عدن في تمام 6 مساء وتصل القاهرة في 9:30 مساء. نتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن ورافقتكم السلامة.

0: وها هي جولتنا الإخبارية مستمعينا من عدن الغد لهذا اليوم الاثنين 24 من أغسطس الموافق 11 من ربيع أول، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: أزمة الغاز في عدن، أين يكمن الخلل ومن يتحمل مسؤولية اختناق عدن بالغاز؟ لماذا يدفع المواطن ثمن أزمة الغاز؟
0: رئيس الوزراء يدشن مسار الإصلاح المؤسسي ويشدد على معالجة اختلالات أجهزة الدولة.
1: وزير الصحة يرفع الجاهزية الوبائية ويحذر من مخاطر الأمراض العابرة للحدود.
0: نقابات عمال عدن تتهم مجاميع من البلاطجة باقتحام مقر الاتحاد وتلوح بوقفة احتجاجية.
1: اليوسفي يقول توحيد القرار العسكري يعزز تماسك الجبهات ويقرب استعادة صنعاء.
0: إلى الصفحة الثانية، هنا عودة إنصاف مايو إلى عدن لأول مرة منذ خروجه منها قصرا قبل 10 سنوات.
1: وأيضا رئيس الوزراء يعين الصحفي أحمد ماهر محمد عبد الله مستشارا لوزير النقل للشؤون الإعلامية.
0: في الصفحة الثالثة، CNN تفند فيديو هجوم حوثي مزعوم على سفينة سعودية قبالة المخا.
1: ونشاط بحري إيراني مشبوه قبالة رأس عيسى.
0: قائد المنطقة الرابعة يتفقد جبهة الضالع ويشدد على رفع الجاهزية والتنسيق العسكري.
1: ورئيس الوزراء يدشن مسار الإصلاح المؤسسي ويشدد على معالجة اختلالات أجهزة الدولة.
0: قصف حوثي يدفع 104 أسر للنزوح من شمال حيس وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الرابعة، يوجد بها تقرير عن أزمة الغاز في عدن، أين الحل وهل وصل الأمر إلى الفشل الإداري؟
0: وفي الصفحة الخامسة، وزير الأشغال يدشن مشروع صيانة وتأهيل خط كورنيش المحافظ بعدن.
1: وأيضا رياح قوية تضرب عدن وتخلف أضرارا.
0: وإلى الصفحة السادسة، هنا تحذير من كارثة صحية وشيكة في مستشفى المحفد.
1: وختامها مسك، الأخوين تختتم مشاركتها بحضور اللافت في معرض عدن الثالث للطاقة.
0: أزمة غاز خانقة تضرب يافع وسط طوابير طويلة وارتفاع الأسعار.
1: وكذلك وقفة حاشدة في كريتر للدفاع عن حرم معبد أثري ومطالبات بوقف أي بسط على الموقع.
0: اتحاد جمعية المعاقين يطالب بإنهاء المماطلة وتمكينه من أداء مهامه.
1: وأياد عابثات عبثوا بخطوط كهرباء لودر، وإدارة الكهرباء تتدخل لإصلاح الأضرار.
0: عمال صحة مودية يطالبون بإعادة دعم البنك الدولي للمرافق الصحية.
1: وننتقل بكم إلى تقرير في الصفحة السابعة، يقول القبيلة ثقل عسكري وورقة استقطاب في حرب استنزفت المجتمع.
0: تقرير في الصفحة الثامنة من الجزيرة، في الطرق والمزارع والمنازل، الألغام تواصل الحرب في اليمن.
1: وأيضا هناك تقرير في الصفحة التاسعة، صور قتل الحوثيين تطغى على مشهد صنعاء اليومي.
0: وإلى كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، ومنها نقرأ على السريع، بدر محمد باسلمى، اليمن رهينة التعبئة.
1: وأيضا أنفاس الكهنوت المعدودة هي مقالة كتبت بقلم صفوان سلطان.
0: إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، ونقرأ منها، وصول الجزائري نور الدين ولد علي إلى عدن لقيادة معسكر المنتخب استعدادا لخليجي 27.
1: وشباب روكب يتوج بطلا لأندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت.
0: فريق المواهب يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأكاديميات الكروية بعدن.
1: ومنتخب الشباب يخسر أمام نظير الهندي في المباراة التجريبية الثانية بمعسكره الخارجي.
0: إلى الصفحة 13 في الرياضة العالمية، وبعد 16 عاما، ميرينيو يهرب من سيناريو البدايات.
1: وأزمة إنفانتينو كونكاكاف يعتذر عن عدم الاستقبال والضغوط تستمر.
0: إلى الصفحة 14 فتقرير أو الحوار في الجزء الثاني التي قامت به صحيفة عكاظ مع نائب رئيس مجلس القيادة عبد الله العليمي مستقبل الجنوب يقرره الجنوبيون أنفسهم عبر عملية سياسية شرعية وشاملة وسليمة.
1: وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد وفيها مقالة لنائلة هاشم تقول فيها: عدن بين نيران الفقر وجمر الفحم.
0: هنا ربما أخبار جميلة وملفتة: ماسك روبوت قد يصبح جراحا يتفوق على البشر. أيضا هنا أزمة الأكسجين تحدد حياة مرضى غزة، وصادرات تونس من زيت الزيتون تقفز إلى مليار ونصف دولار.
1: وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم أزمة نقص الأكسجين الطبي مع خروج 22 محطة من أصل 34 محطة لتوليد الأكسجين عن الخدمة، ما يهدد قدرة المستشفيات على توفير الإمدادات اللازمة للمرضى. وأوضحت الوزارة أن 12 محطة فقط ما زالت تعمل، لكنها تعمل فوق طاقتها وفي ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد في ظل نقص قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لإصلاح المحطات المتوقفة.
0: وتواجه منظومة تعبئة اسطوانات الأكسجين مستمعين أزمة مماثلة، إذ لا يعمل سوى 4 أجهزة من أصل 30 جهازا مخصصا لتعبئة الاسطوانات، وسط تحذيرات من احتمال توقف الأجهزة المتوقية في أي وقت.
1: وطبعا لا يقتصر أو لا تقتصر تداعيات الأزمة على نقص الإمدادات الطبية، بل تمتد مباشرة إلى المرضى الذين يعتمدون على الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، إضافة إلى الأقسام الطبية الحيوية ولا سيما العناية المركزة ورعاية الأطفال الخدج وحديثي الولادة. وتطالب السلطات الصحية بإدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة بصورة عاجلة لإعادة تشغيل المحطات المتوقفة والحيلولة دون انهيار منظومة الأكسجين في القطاع. وطبعا من شاف بلاوي الناس هانت على بلوته، ونتمنى الخير والسلامة ونحمد الله على هذه الحياة اللي احنا فيها. وبهذا الخبر نكون قد أنهينا وإياكم جولتنا القصيرة في صحيفة عدن الغد. ولمن يريد الاطلاع أكثر على مزيد من الأخبار، زوروا موقع صحيفتنا ومؤسسة عدن الغد للإعلام. ننطلق الآن مع ناصر وفاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وأعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان الوضع الصحي. يتمثل التصدي للأوبئة وحماية الأمن الصحي أولوية تتطلب تعزيز الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية والبحرية والجوية ورفع جاهزية منظومة الترصد والكشف المبكر والمختبرات في ظل التحديات الإقليمية والظروف الصحية المحيطة للحد من انتشار الأمراض الوبائية والوافدة.
1: وقبل ما ننتقل بكم متابعينا إلى ضيفنا بعد لحظات، نذهب بكم الآن إلى هذا التقرير القصير للزميلة ليان صالح ونعود إليكم، فكونوا معنا.
2: في ظل التحديات الصحية المتزايدة، تبرز أهمية تعزيز الأمن الصحي باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من الأوبئة والأمراض الوافدة، خصوصاً مع اتساع حركة التنقل والسفر وما تفرضه من مخاطر تتطلب يقظة صحية مستمرة. وتعمل وزارة الصحة العامة والسكان على تعزيز إجراءات الوقاية والترصد الوبائي ورفع مستوى الجاهزية في المنافذ البرية والبحرية والجوية باعتبارها نقاطا أساسية للكشف المبكر والحد من انتقال الأمراض، إلى جانب دعم المختبرات وتطوير قدرات التشخيص والاستجابة السريعة. وفي هذا الإطار يواصل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة متابعة جهود الوزارة في تطوير منظومة الترصد والاستجابة والتأكيد على أهمية سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها ورفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع أي تهديد وبائي في الوقت المناسب. كما تتجه الجهود إلى تعزيز قدرات المختبرات وتوفير وسائل الكشف والتشخيص وتدريب فرق الاستجابة السريعة بما يسهم في اكتشاف أي بؤر وبائية والتعامل معها قبل اتساع نطاقها. وتكتسب المنافذ أهمية خاصة في هذه المنظومة من خلال تجديد الرقابة الصحية ومتابعة القادمين وتفعيل وسائل الكشف المبكر بما يقلل فرص دخول الأمراض وانتشارها داخل المجتمع. فالوقاية لا تبدأ عند ظهور الوباء، وإنما تسبق ذلك بخطوات تبدأ بالترصد والمراقبة مرورا بالكشف والتشخيص وصولا إلى سرعة الاستجابة واحتواء الخطر. وبين تعزيز الجاهزية الصحية ورفع كفاءة الكوادر وتطوير المختبرات والمنافذ، تمضي وزارة الصحة بقيادة الدكتور قاسم بحيبح نحو بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة الأوبئة وحماية المجتمع. إن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة، ونجاحه يعتمد على يقظة المؤسسات ووعي المجتمع وسرعة الاستجابة، لأن اكتشاف الخطر مبكرا قد يكون الفاصلة بين احتواء الوباء واتساع رقعته. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف ليحدثنا أكثر عن الوضع الصحي وكيفية التصدي للأوبئة وحماية الأمن الصحي في عدن، وهو الدكتور مجدي سيف الداعري مدير إدارة الترصد الوبائي في مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن. دكتور مجدي، أهلا وسهلا أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة عدن الغد.
3: يا صباح الخير عليكم وعلى السادة المستمعون لكم جميعا، وسعد الله صباحكم وإن شاء الله يكون صباحي جميل.
1: وكذلك لك أنت أيضا يا دكتور مجدي. بداية حدثنا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من انتشار الأوبئة في عدن، خصوصا أن هناك أوبئة بدأت تظهر بقوة عالميا مثل وباء الإيبولا الذي يضرب أفريقيا، وكذلك بدأت حالات محددة من الظهور لكوفيد 19 في الولايات المتحدة، وطبعا مطاراتنا أصبحت منفتحة وفي ظل غياب الرقابة الصحية على الوافدين وإلى القادمين من عدن. ما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني نحن كفرق الترصد الوبائي سواء في العاصمة عدن أو في المحافظات الأخرى عملنا بالترصد هو الاستعداد على مدار الساعة وعلى مدار العام وليس فقط إنه عندما تأتي الجوائح أو الأوبة. فالعمل يكون بصورة مستمرة لأنه هذه وظيفة الترصد، رصد كل الأمراض الوبائية بصورة مستمرة ومنتظمة على مدار العام في كل المراكز سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى المجتمع نفسه. عملنا يتطلب التعاون مع كل القطاعات سواء أول شيء في قطاع الصحة اللي هو

0: من المرافق العامة والخاصة، ونحن بدورنا يتم تحليل البيانات هذه والنزولات الميدانية على ضوء هذه البيانات والتحركات. إضافة إلى ذلك أنه يتم التنسيق مع القطاعات الأخرى، مثلا المنافذ البرية سواء والبحرية والجوية هي خط الدفاع كمان الأول لدخول الأوبئة من الدول المجاورة. فهنا نحن النقطة التي نشتكي منها اللي الهجرة غير الشرعية، خاصة في هذه الأيام مثلا المهاجرين غير الشرعيين اللي يأتوا من الغرب الأفريقي. فنحن نلاحظ أعداد كبيرة من هذول المهاجرين يأتون إلى البلاد بشكل عشوائي وعدم انتظام، حاملين معهم الكثير من الأمراض ومن أهمها الكوليرا، والتي بدأت تنشط بؤرتها هذه الأيام بشكل ملحوظ، والذي يأتون من محافظة أبيان. استقبلنا العديد من الحالات من هذول الأفارقة وتم فحصهم وتأكد إصابتهم بالكوليرا. فهنا نريد التنسيق مع القطاعات الأخرى من أجل عزل هذول المصابين وعدم تدفقهم بشكل كبير عشان ما ينتقلش العدوى إلى البلاد أو المواطنين الساكنين في العاصمة عدن.
1: نعم.
0: علاوة على ذلك أنه في الفترات السابقة أو في الأسابيع السابقة تم تدريب تقريبا عمال المنافذ البرية والبحرية والجوية على كيفية الاستعداد والاستجابة لكل الأوبئة سواء بمختلف الأوبئة التي تأتي إلى البلاد. نحن الحمد لله لحد الآن لا توجد أي حالات إيبولا أو حتى حالة الكوفيد أصبحت قليلة جدا مقارنة بالماضي، وحتى لو وجدت حالات كوفيد لا تشكل الخطر الكبير زي ما كانت في السابق.
1: نعم. على ما ذكرت يا دكتور مجدي، يمكن دائما يقول الخطر مش من برا، الخطر من داخل. يمكن في بعض مناطق واقع على سيطرة الحوثيين هناك متفشي بشكل كبير موضوع الحصبة، أمراض أخرى. ما مدى
0: يعني من الداخل أكثر من عاني من الأمراض التي تأتي من الخارج؟ فتقريبا نحن نستعد للإيبولا، لكن الحمد لله لا توجد أي حالة إيبولا لحد اللحظة. لكن الذي نعاني منه في أيامنا هذه اللي هو الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا وغيرها من الأمراض التي تأتينا من داخل البلاد نفسها. فنحن نعلم أن المحافظات الشمالية للأسف أنه التطعيم شبه من عدم أو عدم وجود اللقاحات ومنع السلطات هناك لأخذ اللقاحات وتوجههم ضد اللقاحات بشكل عام. هذا اللي أدى إلى إصابة العديد من الأطفال هناك بالأمراض الوبائية مختلفة، من أهمها شلل الأطفال. شلل الأطفال هو المرض العظيم الذي لا شفاء له، فهذا أثقل كاهلنا. يعني هنا مثلا كعاصمة عدن قبله للشعب اليمني ككل، فهذا يطرح يحطنا تحت المدفع، يعني فوات المدافع أنه كل السكان تأتي لعدن وتنقل الأوبئة بشكل كامل، خاصة من المحافظات الشمالية. فهذا بدورها يعني يلزم مننا جهد أكبر وبذل المزيد من الجهد للترصد في كل المناطق أو المديريات، لكن يبقى إنه الدخول الغير يعني المبرر بعضهم ونقل العدوى، وفي معانا مخيمات نازحين النظافة تكون مدنية وغيرها من العوامل أدت إلى انتشار هذه الأمراض بشكل كبير في العاصمة عدن خاصة. ونحن نحاول انها نبذل جهد كبير لتي نحاصر هذا المرض وننصح الناس الى التطعيم لانه هو خط الدفاع الاول.
2: هذا بالنسبة للجهات الصحية دكتور، لكن ما هو بالنسبة للمواطنين؟ كيف يمكن للمواطنين المساهمة في الوقاية من الأمراض المعدية بالإضافة الى التطعيم مثل ما ذكرت؟
0: نعم، المواطنين هم الشريك الأساسي معنا وخط دفاع أول لكل الأمراض الوبائية، لأنهم هم الذين يتعرضون لهذه الأمراض في البداية. فالنظافة الشخصية مثلا للكوليرا وغيرها من الأمراض هي الحجر الأساسي لمنح الأمراض. التطعيمات بمختلف أنواعها لكل الأمراض الوبائية متوفرة في كل المراكز الصحية بشكل مجاني، فكلما طعموا أطفالهم كلما قضينا على نسبة كبيرة من الأمراض الوبائية. فتعاونهم هو الذي يوصلنا إلى الحد أو عدم انتشار أمراض وعدم إصابة الأطفال بهذه الأمراض. فللأسف أنه لحد اللحظة الكثير من المواطنين يمتنعون عن التطعيم،
2: صحيح،
0: وهذا اللي أدى إلى انتشار العديد من الحالات الوبائية وخاصة الحصبة. فمثلا على سبيل المثال قبل يومين في حالة وفاة حصبة في السواحل، وخمس حالات بنفس البيت.

0: مصابة بالحصبة، وذلك لرفض الأسر هذه تطعيم أطفالها بالحصبة. فهذه النتيجة، أنه في وفيات وفي إصابات وفي إعاقات وما شابه ذلك.
1: مؤسف جدا هذا الوضع. يعني هذا المرض يمكن يا دكتور قضى يعني ممكن تصنيفه من الأمراض القديمة، يعني احنا جايين على أمراض جديدة في دول عندها يعني زي إيبولا وكورونا وما إدرى ذلك، لكن احنا ما زلنا متوقفين على أمراضنا بسبب قلة الوعي من بعض العائلات والأفراد بموضوع التحصين. يعني مؤسف جدا. لكن يا دكتور، هل هنالك تنسيق بين الترصد الوبائي والمستشفيات والمرافق الصحية لضمان سرعة الإبلاغ عن أي حالة جديدة؟
0: صحيح، الوضع مؤسف انه نوصل انه راجعين نحن للخلف بدرجات كبيرة، انه لازلنا نعالج هذه الأمراض البدائية اللي العالم تخلص منها. للأسف إنه الحل موجود بأيدي الكل، يعني اللي هو اللقاح، كلما تلقحه كلما خفت هذه الأمراض بشكل كبير. التنسيق بينه وبين القطاعات الأخرى أو المرافق الصحية، الحمد لله إنه في تنسيق تقريبا على مستوى جيد، يتم إبلاغنا بكل الحالات الوبائية التي توصل. صح إنه في تغاعص أحيانا في عدم الإبلاغ، ولكنه نقول بالشكل الجيد انه يتم ابلاغنا بكثير من الحالات، وخاصه الحالات المعقده او الجديده، ويتم التعامل معها من فريقنا، انه النزول الى الميداني لكل الحالات الوبائيه، التجمعات الوبائيه، لان الحالات الوبائيه كثيره جدا، لكن في تجمعات يتم نزول فرقنا الى الميدان، وعمل اللازم من تغطي وبائي ومعرفه الاسباب والتوعيه الصحيه والتخلص من البؤر اذا وجدت وغيرها.
2: معلوم دكتور مجدي، هذه الأيام هناك طفح كبير للمجاري في أعداد كبيرة من في أعداد كثيرة من الأحياء في داخل عدن. هل هناك تنسيق بين الجهات المحلية والسلطة وبين الجهات الصحية أنتم وبين السلطة المحلية للحد من انتشار هذه البيارات وهذه المياه العادمة التي تساهم في حد كبير في نشر ونقل الأمراض؟
0: صحيح، انه الوضع البيئي بشكل عام في العاصمه عدن او في المحافظات الاخرى، انه زي ما تكلمتي انه المجاري طافحه، النظافه مش مكتمله، فهذا يساعد بشكل كبير على انتشار كثير من الاوبئه، وخاصه الكوليرا اللي تنتشر هذه الايام. فالتنسيق للاسف انه ليس بالمستوى المطلوب الذي نامل ان نصل اليه. نحن نخاطب مكتب الصحه العام والسكان، وهو بدوره يخاطب هذه الجهات لرفع الجاهزيه، وايضا العمل بروح الفريق الواحد انه يتخلص من المجاري، والنظافه تكون بشكل مضبوط. ايضا صحه البيئه انها تنزل الى الاسواق، الخضروات يتم فحص الخضروات التي تاتي خاصه من المناطق الشماليه، لانه اغلبها كانت تسقى بمياه المجاري، وهذه بدورها تنقل الكوليرا الى المواطنين، يتم فحصها والتاكد من خلوها من الكوليرا وغيرها من الامراض. وايضا انه فحص المطاعم او التي هي تحت الجوده، التي هي لا يلتزموا بمعايير الصحة الكاملة التي منع انتقال هذه الأمراض وانتشارها بين المجتمع. إن شاء الله أنه يتم التنسيق مع هذه القطاعات، والتنسيق والعمل بشكل قوي في الفترات القادمة. إن شاء الله اليوم يكون لنا لقاء مع إدارة مكتب الصحة بالمحافظة لمناقشة هذا الموضوع.
1: إن شاء الله. طيب يا دكتور مجدي، ما أبرز الإجراءات المتبعة للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهل هنالك فعلا إجراءات في بلادنا؟
0: كان معنا لقاء قبل أسبوع تقريبا في ورشة عمل مع المنافذ البرية والبحرية والجوية بخصوص هذا الشيء، وكيفية الاستعداد لمواجهة الأوبئة، وإيش الموجود عندهم عشان نقدر نتحكم أو نسيطر على دخول الأوبئة إلى البلاد. فهم على آليتهم كانت آلية حلوة وممتازة، أنه يتم الكشف عن كل المسافرين الذين يشتبه بتعرضهم لأي مرض وبائي، أو غادمون من منطقة موبوءة زي ما كان في أيام كوفيد 19. تم التنسيق معهم، إبلاغنا كترصد وبائي بكل الحالات الوبائية الوافدة إلى البلاد، لكن نعمل احتياطاتنا ونتبع المخالطين ونتبع المريض وغيرها من الإجراءات اللازمة. إن شاء الله أنه يتم التنسيق أكثر وأكثر في الفترات القادمة، ولكي نحمي البلاد من دخول أي مرض جديد، ونحن كبلد مش ناقصين أمراض جديدة، يكفينا الذي فينا يعني. فالأوبئة منتشرة بشكل كبير.
2: دكتور، هل هناك حملات توعية صحية للحد من انتشار الأمراض؟ تكون هذه الحملات قوية وقادمة في الأيام القادمة؟
0: بالفعل كان هنا مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين كانت معنا حملة للتوعية وحملة للتحصين ضد الحصبة في استهدفت 3 مديريات من عاصمة عدن، السواهي والشيخ عثمان مدارسة. وسوف في تقريبا في نهاية الشهر 9 يكون كمان في حملة كبيرة للحصبة أو للتخلص من الحصبة أو تلغي ضد الحصبة. للأسف أنه هذه الحملات لا تغطي كل المحافظات في التوعية، وانتشارها يكون بطيئة بسبب قلة العمال الذين يعملوا على التوعية والوصول إلى كل المستهدفين. لكن التوعية مفروض أنه كل المواطنين يتمسوا التوعية، سواء الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، في التلفزيون، في أي مجال، لا ينظرون إلى الجانب السلبي فقط، لكن عليهم أن ينظروا إلى الجانب الإيجابي لكي يستغلوا المعلومات من مصادرها الصحيحة. الشائعات الآن حاليا تنتشر بشكل كبير، الحقائق تختفي في وسط الشائعات هذه.
2: صحيح.
0: فكلما كان حقائق موجودة فكان الشعب أكثر وعي والتزام بالتحصين وغيرها والوقاية من الأمراض.
1: فعلا. طيب يا دكتور مجدي، هل هنالك تحديات تواجهكم أنتم تواجه فرق الترصد، وما الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءتها؟
0: التحديات هي تحديات البلد ككل، يعني فنحن نعرف أن البلاد كلها تقريبا تحديات. نحن تحدياتنا بشكل خاص أنه مثلا في الفترة هذه الأخيرة المنظمات الدولية الداعمة تغلطت أنشطتها بشكل كبير، وهذا أثر على العمل بشكل كبير. إقلاق كثير من المراكز التي كانت تعالج الحالات الوبائية وعدم دعمها، منها مستشفى الصداقة، عدم مستشفى الصداقة للكوليرا والدفتيريا لا يتلقى أي دعم من أي منظمة دولية، وهذا بدور يعرقل العمل بشكل كبير. أيضا أنشطة التدريب والتأهيل للكوادر الصحية سواء للترصد أو الأطباء وكذا قلت بشكل كبير، وهذا يرجعنا شوية إلى الخلف. فهذه العوامل تؤثر على أداء العمل بشكل كبير، وأيضا توعية الطواقم الطبية بشكل عام. فيا ريت أنه يتم تخصيص دعم ولو حكومي ولكي استمرارية العمل بشكل كامل، لأنه الاستعداد للطوارئ حتى المنظمات الدولية لاستجابتها للطوارئ
2: الحكومية والمجتمع والمنظمات الصحية أثناء انتشار الأوبئة.
0: زي ما تكلمنا المفروض الكل يعمل بروح الفريق واحد. نحن الآن معنا برامج أو اتجاهات هنا بالصحة مثلا والبيئة والزراعة اللي بنسميه نهج الصحة الواحدة، التي تربط وزارة الصحة مع وزارة الزراعة مع وزارة البيئة، لأن كل الأمراض تقريبا مشتركة في هذه الجوانب، لكي يتم التعاون في هذا الخصوص. أيضا التعاون مع المنظمات المجتمع المدني، مع الأعيان، مع عقال الحارات والمشايخ الدين، وكلهم هذا كلنا مفروض نتعاون ونكون كفريق واحد لكي نخرج بحلول واقعية تجنبنا كثير من الأوبئة ومن الأزمات هذه التي تحصل في البلاد. لابد أنه رفع الوعي الصحي لكل المواطنين. رجال الدين دورهم كبير جدا، لأنه كثير من الناس يسمعهم سواء في المساجد أو في حتى الحارات والمناطق، فدورهم كبير. كلما كان رجل دين معارض للتطعيم فألف من أتباعه يعارضون التطعيم.
2: صحيح.
0: ونفس الشيء إذا وافق على التطعيم. أيضا الطواقم الطبية الكبيرة خاصة، يعني كلما كان طبيب مؤيد للتطعيم وناصح للناس فالناس تستمع له بشكل كبير، والعكس صحيح كمان. فنحن نهيب بكل الجهات وكل القطاعات إنه نحن أيدينا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة ومكاسبنا، انه اي استفسارات واي تعاونات نحن على اتم الاستعداد، سواء مكتب الصحة العامة او الوزارة او غيرها، الكل مستعد انه يتعاون من اجل التخلص من هذه الاوبئة ومن الجوائح التي منتشرة في البلاد.
1: نعم، كل التوفيق لكم دكتور مجدي، وشكرا جزيلا على هذه الدقائق من وقتك.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
1: كان معنا عبر الهاتف الدكتور مجدي سيف الداعري، مدير إدارة الترصد الوائي في مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن. شكرا جزيلا
2: دكتور مجدي. شكرا جزيلا لك.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، وإلى مساحتكم وفقرتكم التفاعلية التي نكون فيها في أشد الشوق للقائكم ولسماع أصواتكم وتعليقاتكم مع كل جديد ما نطرحه عبر فقرات عدن هذا الصباح. وطبعا سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم يقول: برأيكم ما أهم الإجراءات للحد من دخول الأمراض الوبائية إلى البلاد؟
1: نعم، يمكنكم التواصل عبر أرقامنا 7819-25-21 أو الهاتف الأرضي 387913. وأول اتصال نقول يا صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية، كيفكم؟
1: الحمد لله، وصباح التفاؤل يا خالة.
2: الله
1: صباح الخير يا رب.
2: تفضلي.
1: ايوه معك يا خاله.
0: ايوه تكلمي.
2: انا في ماتت بكوفيد 19.
1: الله يرحمها،
2: ومعها اربع اولاد. الحين احنا نطعم اولادنا هذه الكوفيد وحق الحقبه.
1: ايوه
2: نطعمهم، وننصح الاسر بالتطعيم، بس نشتري من الدواء من الصحه العامه، يعني تفتيش فحص والمقاري هذه اللي في كل مكان تطفح. يعني
0: صحيح،
2: وكيف الانسان بيقاوم داء وقهال بدون تغذيه؟
1: صح،
2: ما فيش تغذيه قبله حتى يقاوم المرض. يعني والبلاد في حاله حرب، يعني
0: صحيح.
2: ذيك الايام مع صفيت 19 كان في حرب، كان حتى الاكسجين ما فيش موجود.
0: ايوه صحيح.
2: ايوه وكان في نقص كثير في الأكسجين. إحنا نتمنى أن يكون جاهز في هذا ويوقفوا التهريب هذه حق الأفارقة من البحار، وذا الله فحصهم في كلمة أن يشوفهم يشتغلوا حتى في المطاعم أفارقة.
1: أيوه، علشان نقول المرض زي الناس يا خالة.
2: أنا أقول نظافة البلاد.
1: أيوه،
2: كانت في كل مكان، يعني كذا دي في كل مكان، طفح مقاري في كل مكان. ونحن بلاد يعني قضينا خلاص، فايتنا على غلطة الإسمان الضيف. فينا اللي فيه نغدا.
0: صحيح،
2: الله العظيم، يعني خلص الواحد يسعد الله. هذا مرض ما فيش يا أدوية زي الناس، ما فيش دي ما فيش الله، الحمد لله نقول. بس ننصح هذا اللي صار تطعيم للوقاية.
1: فعلا، واحنا نضم صوتنا الى صوتك يا خاله من شان التطعيم.
2: الله يعطيكم العافيه وجزاكم الله
0: خير. الله يعافيك يا رب، وشكرا على اتصالك الكريم. مع السلامه.
2: مع السلامه.
0: مع الف سلامه.
1: اتصال اخر، يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: العافيه.
0: صباح
1: العافيه يا خاله. الحمد لله. وانت يا خاله كيفك؟
3: الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله.
3: اقول لك ديانا وحديقه.
1: أيوة يا خاله،
3: الله يسلمكم ويعافيكم. قل لك دحين المرض منتشر الناس كله مع الوباء، وباء عندنا.
1: أيوة. ايش هو من مرض؟
0: الحصبة.
3: اي كظمة ولا من دي.
1: ايوه يا خالة.
0: الو
3: ايوه
0: احنا معك، اسمعك.
1: ايوه معك يا خالة، هدرك انتي.
3: انا احسب اول سبقني اسمع، انا قلت الو اي اقول لكم وباء عندنا في عدن. اللي شفتي امراض كثير، ناس طاف الله العظيم، كل واحد هو عمره. اللي ما قدم إنسان توفى خلاص يومه، تمام. بس مرض الناس، وبابا وحما موت. ليش أنت على حما ما تقدرش تقسي كده؟ قد المروحة فوقي والطاقة كلها مفكوكة، لو طاف الكهرباء. أمس جلسنا من الليل، واير قالوا مدري إيش اللي سوى بالالتكام بعد عليها. لما دحين الصبح لصلنا، والله العظيم ما اقدرش ارقد. قال لي كمان كظمه، وقال لي كذا متنا كذا، ما اقدرش والله ولا رقت. انه من صليت الفجر وعليها وني جالسه حماموت. كنا قاعدين مرضوا الناس هذا، لما كانوا اول يلقحوا كانوا صدق، كنا من عقاهين يروح لما المجمع يلقحوا ولا شيء. اما دحين اعلم كيف قصتهم
0: الان، بيدوروا للبيوت حتى في معهم حملات بين الحين والاخر. ليش ما بيطعموش اولادهم؟
3: ايوه مليح حلو، حتى الكبار والله يلقحوا، لانه مرض وباء عندنا في عدن. والله يا خديجه، ليش شفتي الناس؟ طف الله العظيم، عندنا ابنه يعني أول أمس أتسع حقه، هذا رايح رابعة جامعة شباب مسكين مريض استوى ولا استوى بحجم أقول لكم الكظمة. وبعدين خلاص ما الفجر أدنى الفجر قبل ما أدنى الفجر دقوا علينا الباب شفنا يجروا بالبغدة إيش قالوا ابن بازل ما أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي هود الصغير اثنين زوجنه لوحدي شاطر قلنا الأوائل
0: الله يرحمه
3: يوم ويوم
1: ايه وقت ما العمل يا خالنا الله يرحمه.
3: والدنيا تشتي صبر يا بنتي ونحن مجروحين نحن 10 أيام ما ناكلش لا غدا ولا قرع ولا عشاء. تعالي شوفي الغاز اثنين دباب فارغي نروح من مكان لمكان قالوا ماش أزمة.
1: أيوه الأزمة
3: ايش أزمة يا سميك والله يا خديجة ويا يا والله في تجار معهم سيارات كبار يقولون هم 19 من 18
0: السوق السوداء. أيوة.
3: ايوه ليش حرام ليش عدبوا الناس ده احنا جلسة ايش دون احنا نخرج برا نطبخ بالحطب كما صحاب القرى حرام عليهم تعبوا نحن الله يتعبهم قدوا الكهرباء في الميت في يعني يوقف ايش ده والحاجة كل غلاء يلا نصبر على الله ربنا هو
1: بالمصلحة. أيوة حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم يا خالة
3: والله العظيم إنني إيشني أكرب نفسي مع أنني فيه سكري كده يجي لكم الحالة بيني وبين نفسي.
1: خفي خفي يا خالة هم يستاهلوش ودي الأزمة يعني حسابهم عند الله يعني الله اللي بيعذبنا
3: ربي بيورينا احنا فيه.
1: أيوة
3: إن شاء الله يا رب يلا حبايب
1: الله يلا خالة شكرا على اتصالك الله يعطيك العافية
3: يلا سلموا على ناصر وعليهم
1: كلهم يسلموا عليك
3: الله يسلمكم يلا حبايبي مع السلامة
1: يلا خالة
0: مع السلامة الله يعافيك.
1: اتصال آخر يا ناصر. ألو يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
4: يسعد صباحكم بالخير وعافية.
1: وصباحك أسعد يا عوض.
4: يا أنا وخديجة والمخرج الرائع ناصر فايز
0: الله يحييك.
4: بالنسبة للموضوع اليوم مهم جدا والله ولا تشوفي الترصد الوبائي في بلادنا.
1: ايوه
4: فيلاقي دعم ضعيف جدا ضعيف ونقول انه له اهميه كبيره هو صحيح. اللي يكشف الامراض
0: صحيح
4: يعني صح. ينزلوا المراكز الصحيه ينزلوا المختبرات يشوفوا اخذوا منهم التقارير هم اللي يكشفوه لكن للاسف الشديد امكانيته ضعيف ومهملين له وهو مهم جدا. واشكر اخت خديجه ان تكلمت مع الدكتور وجدي على المجاري صراحة فظيعة. المجاري منتشرة يعني أنا قبل يومين شفت مقطع فيديو أصحاب المجاري يصوروا يعني يوروا المسؤول حقهم إنه حصلوا تايرات حصلوا بردين يعني كأنه متعمد عمل متعمد
0: مفتعل.
4: أيوة عمل مفتعل والله وانصح على كل إنسان يعني إذا ابنك أخوك زوجتك أمك بدأ فيها إسهال وديها للطبيب على طول
1: صح
4: صحيح. لأن هذا اليوم في في في في في كوليرا.
0: في
4: أوبئة. عندنا من القرية قناة واحد استوبة إسهال يقول لك يعني جاهز يقدر إسهال عادي. تطور طلع كوليرا وبعد 3 أيام توفى.
0: الله يرحمه.
1: لأن الكوليرا يا عوض 3 أيام فقط مدتها إذا ما لحقت نفسك الفاتحة.
4: البعض يتساهل يقول لك بجيب واحد زبادي بأكل لي أكل ناشف مش عارف إيش وبيروح لكن لا تشكر على نفسك خاصة هذه الأيام.
0: صحيح
4: الأوبئة منتشرة وخلي على الله بس.
0: منتشرة من كثرة المجاري اللي هي منتشرة في كل مكان.
4: أيوة وزي ما قالت خالة أسماء برضو المناعة ضعيفة مع البني آدم ما يلاقيش لقمة من الناس يأكلها.
0: أيوة صحيح
4: الله يعطيكم العافية. شكرا
1: الله يعافيك يا عوض. شكرا على
0: كرم اتصالك. ونستقبل اتصال جديد نقول يا صباح الورد. ألو
1: يا ألو راح الاتصال
0: عاود
1: صاحب الاتصال عاود الاتصال مجددا. وأكيد يمكن مواضيع مثل الترصد الوبائي للأوبئة القادمة من خارج اليمن التي يتم نقلها في المهاجرين غير الشرعيين أو حتى في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تؤثر بشكل كبير جدا وخصوصا أنه إحنا قد تخلصنا من أمراض يعني عفى عليها الزمن يعني شلل الأطفال في فترة من الفترات في اليمن كان مختفي تماما اليوم نعاود والظهور بشكل بشكل كبير جدا في مناطق، وهنالك إصابات أيضا. الحصبة التي ربما اختفت وعادت من جديد، وبعض الأهالي يعني مش عارفة إيش السبب اللي بيخليهم بيمنعهم من تلقيح أو تطعيم أطفالهم.
0: هناك هناك في إشاعات في عدد من الدول العربية كسوريا ولبنان تقول أن نوع اللقاح الذي كان يقدم للأطفال زمان، ذاك الذي كان يأتي على شكل حقنة يتم دقها في الدراع، هذا النوع تغير وأصبح هناك نوع مخالف تماما لمواصفات اللقاح القديم ولا يقدم أي فائدة تذكر، بل على العكس الناس متخوفين من أنه عندما يتم تلقيح أطفالهم بهذا اللقاح الذي يأتي على طريق أو على شكل قطرات تؤخذ بالفم يضر بأبنائهم ويصابون سريعا بأمراض غريبة مثل التوحد ومثل أمراض الشلل الدماغ، بيصابوا أمراض غريبة عجيبة.
1: بالرغم أنه على فكرة موضوع التوحد ما لوش علاقة إطلاقا بالخرافات اللي إحنا عم نسمعها، يعني هم آخذين فكرة خاطئة وماسكين عليها. يعني الناس اللي مش راضية تلقح أبنائها، يعني لا تلقحوش، بعدين لما يموتوا قدام عينكم قصة تحسروا وتندموا فعلا في المستشفيات. والمصيبة العظم إذا كان إنسان جاهل أوكي أنا مش مشكلة بعذره، لكن إنسان متعلم ودكاترة في دكاترة فعلا ميلقحوش لعيالهم يقصوا يتواكوا في النهاية. يعني نسأل الله الستر والسلامة. ونذهب إلى تعليقات يعني متابعينا ومستمعينا الأعزاء في صفحتنا في الفيسبوك لننظر ماذا كتبوا لنا. إخلاص ناجع عم تقول صباح الخير عليكم جميعا وتحياتي للمخرج والمستمعين والمتصلين. بالنسبة لموضوع اليوم، الحد من دخول الأمراض الوبائية، تجديد الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، فحص حراري سريع، استبيان صحي لكل المسافرين القادمين، عزل الحالات المشتبه بها فورا في منافذ الدخول.
0: وأيضا منى علي تضيف الفحص قبل السفر لبلادنا ومن جهات رسمية في البلد المعني، الفحص مرة أخرى في بلادنا بكل نزاهة وشفافية وحرص، وإن اكتشف في أحد مرض معدي أو خطير يجب حجزه مباشرة وأخذ الإجراءات اللازمة بحقه والابتعاد عن السمسرات، بخصوص الفحوصات التي تتم خلال السفر لبلادنا وكشف الجهات التي تعمل بهذا واتخاذ الإجراءات اللازمة معها. بلادنا للأسف لا تخضع لأدنى معايير السلامة، هناك أجناس غزوا البلاد بدون رقيب أو حسيب، هل يحملون أمراضا معدية؟ بل ما أسباب وجودهم في بلادنا؟ ربنا يحفظ اليمن وأهلها شعبا وأرضا وسماء. وشكرا على كلامك يا مها.
1: نعم أبو خالد حلصم، بخصوص الأوبئة يجب مصارحة المواطن والتصريح الرسمي لظهرة الأوبئة وعدم إخفاء الأمر أو التساهل، ونقول عن الوباء جازعة فقط. صحيح البعض يمكن بياخد كلمة جازعة على وباء بيستمر لفترة طويلة، وهذا غلط من الأشياء الخاطئة اللي إحنا ممكن نتداولها كثيرا.
0: وأيضا يقول أبو خالد حلصم بخصوص الأوبئة يجب مصارحة المواطن والتصريح الرسمي. وأيضا لدينا هنا يقول أيضا صباح الفل، ونجيب محمد الناعري، عندما يأتي الصباح سأختار أجمل الزهور وأرسلها مع كل نسمة هواء لمن يزينون الصباح بحضورهم بأكمله. صباح الخير لقلبك الذي يحمل اللطف، ولوجهك الذي يحمل من النور ما يكفي. صباح الخير للناس البسيطة التي تسعدهم أبسط الأشياء، كن بسيطا فإن البساطة بذاتها جمالا. صباحكم بشائر تسر الخاطر، وصباحك جميل، وأسعد الله أوقاتك يا نجيب محمد الناعري.
1: أم حمزة صباح الخير لبرنامج عدن هذا الصباح، وتحية لفريق البرنامج ولكل

0: المستمعين والمشاركين، تجديد الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتوعية المجتمعية ودعم المختبرات المركزية والوقاية في المنافذ والكشف المبكر يساوي نصف التوعية والباقي على وعي المواطن وتعاونهم، ويكون نشر الوعي عبر الإعلام وخطباء المساجد. فعلا يا أم حمزة وشكرا لك. أكيد. وهنا فؤاد أبو خاطر عم بيصبح علينا صباح الورد، يسعد صباحك. وأم قاسم صباح الخير، اللهم ارزقنا القناعة والرضا بما قسمت لنا وجعلنا من الشاكرين لنعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم آمين.
1: شكري بجسير أيضا من الواتس أب يقول آمين رب العالمين، يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب العالمين، ويسعد صباحك يا شكري.
0: أمان الحامي عم بتصبح علينا وبتقول أهلا بمولد سيد الأكوان، خير البرية جاء بالإحسان، وإلى آخره. وتحية للمتصلات والمراسلات من أمان الحامي، وشكرا لك يا أماني.
1: أم قاسم كريتر تقول صباح الخير، اللهم أرزقنا القناعة والرضا بما قسمت لنا واجعلنا من الشاكرين لنعمك التي لا تعد ولا تحصى.
0: نعم. وهنا أيضا عباس عبد العليم الشرعبي عم بيصبح علينا، صباح الخير، صباح يليق بقلوب ما زالت تؤمن بأن القادم أجمل وأن بعد كل تعب راحة وبعد كل ضيق فرج. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير ويرزقكم راحة تنسيكم كل ما أوجعكم وفرحا يأتيكم من حيث لا تحتسبون. صباحكم نور وطمأنينة وبركة وكل ما هو جميل، وصباحك كذلك، شكرا جزيلا.
1: أبو خالد حلصم يضيف، إذا أردت أن لا تندم على شيء أبدا فافعل كل شيء لوجه الله. يسعد صباحكم ديانا، خديجة، ناصر، ليان صالح، وصباح جميع من يتابع برنامج عدن هذا الصباح.
0: نعم، أعتقد أنه أنا خلصنا تقريبا.
1: ونكون بهذا التعليق من أبو خالد حلصم قد أنهينا وإياكم مشوارنا الصباحي لهذا اليوم من عدن هذا الصباح. لنا لقاء جديد ومتجدد بكم دائما ومعكم في الغد وفي حلقة جديدة منه. حتى الملتقى، أسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش، الخناقات هتحصل والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل.
4: أحمد جاهز؟
5: يلا بينا.
4: تاني؟

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من

0: تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: أسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر أسمنت الوحدة.
5: أسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-4477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجة فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام.

0: في لحظة واحدة قد يغير قرار واحد حياتك. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟
1: في برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني نضعك أمام مواقف واقعية، نستمع إلى رأيك ونناقشها مع المختص للوصول إلى القرار الأنسب.
0: لحظة قرار،
1: لأن قرارا واحدا قد يصنع فرقا.
0: مع الإعلامية هبة علي، برنامج أسبوعي يبث يوم الاثنين، كونوا على الموعد.

الكرام بكل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة قرار. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟ والذي يبث لكم يوم الاثنين على الساعة 11 صباحا على راديو عدن الغد بترددها 899 و959. لأكون معكم أنا هبة علي، ومن الإخراج ناصر فائز، والإشراف العام الأستاذ فتحي بالأزرق. في حياتنا مواقف فقد نعتقد أن الصمت فيها حماية، وأن الاحتفاظ بالسر هو نوع من الوفاء، لكن أحيانا قد يتحول هذا السر إلى خطر، وقد يصبح القرار الذي نتخذه سببا في إنقاذ إنسان أو تركه يواصل طريقا قد يصعب الرجوع منه. في حلقتنا اليوم سنضعكم أمام موقف قد يحدث داخل أي أسرة، ونترك لكم القرار أولا قبل أن نبحث مع المختص عن التصرف الصحيح. والآن استمعوا إلى موقف حلقتنا واسألوا أنفسكم لو كنتم مكانه ماذا ستفعلون؟

موقفنا اليوم يتحدث عن شاب اكتشف أن أخاه الذي يحبه وقع في طريق المخدرات. في البداية لاحظ تغييرا في تصرفاته وابتعادا عن الأسرة وتبدلا في سلوكه، حتى اكتشف الحقيقة: أخوه يتعاطى المخدرات. حاول أن يتحدث معه، لكن أخاه طلب منه ألا يخبر والديه أو أي شخص من الأسرة، خوفا من الفضيحة وردة فعلهم. أصبح الشاب أمام موقف صعب، فهو يخشى أن يكشف الأمر فتحدث مشكلة داخل الأسرة، ويخشى في الوقت نفسه أن يصمت فيستمر أخوه في التعاطي ويزداد الأمر سوء. بين ستر أخيه والخوف عليه ومسؤوليته تجاهه، أصبح عليه أن يتخذ قرارا. لو اكتشفت أن أخاك يتعاطى المخدرات وطلب منك ألا تخبر أحد، هنا لحظة قرار. لو كنت مكانه ماذا ستفعل؟ عنوان حلقتنا اليوم: تعاطي المخدرات بين الستر والإنقاذ.

والآن جاء دوركم. لو كنتم مكان هذا الشاب واكتشفتم أن أخاكم يتعاطى المخدرات وطلب منكم عدم إخبار الأسرة، ماذا ستفعلون؟ هل ستحافظون على سره وتحاولون مساعدته بأنفسكم أم تخبرون الأسرة حتى تتدخل؟ وهل يمكن أن يكون السكوت حماية وقد يجعل المشكلة أكبر؟ طبعا شاركونا عبر الاتصال بأرقام هاتف الإذاعة 781-952-121 أو الأرضي 02-387-913. طبعا ومن ضمن المشاركات اللي وصلتنا في صفحتنا على الفيسبوك العديد من المشاركات، منهم من قال طبعا في ما نقولش اسمه، واحد يمكن حكه فكاهة قال بيروح شرب معه، وواحد اسمه سعيد محمد التميمي أساعده وأخرجه مما هو فيه، والعماري بيقول الحمد لله العافية يا رب ديمها عليكم، الحمودي الفقيه بيقول أبلغ أباه وأعالجه، وأيمن علي طبعا بيقول يعني أيضا ما بيخبرش العائلة وشكري واجسير بالتوفيق وتوفيق لكم. المسافر العزاني سأخبره بأن يظل الأمر سرا بيننا، ولكن سأكون شديد الحرص على أن يتعالج وسأقف بجانبه حتى يتعافى. وأيضا معنا من ضمن التعليقات مشعل حسين، نتعاهد أنه يتوقف عن تعاطي المخدرات. وأيضا معنا مشعل حسين بيقول أراقبه، ومحسن العرق بيقول سوف أعالجه، وكذلك معنا شكري باجسير، إذا اكتشفت أن أخي يتعاطى المخدرات سأخبره أن يتركها مباشرة وسأنصحه بالتي هي أحسن، وبقول له بخبر والديك إنك تتعاطى، وبالتالي أحاول أقنعه بأن يتركها لأنها لا فائدة منها. وأيضا معنا أبو خالد حلصم بيقول موضوع جميل والأسلوب أجمل. طبعا الوالدين هما أكثر شخصان يخافون على أبنائهم وتهمهم مصلحتهم، لذلك يجب إخبارهم لعدة أسباب، لأنهم أكبر سنا وخبرة، لأن أول حل هو منعه من الجوال حتى لا يتواصل مع أحد ممن يعطوه هذه الآفة، يقصد أثر التواصل الاجتماعي في هذه الحالات. نتفق مع الوالدين بالذهاب أنا وأخي لمنطقة أخرى أو محافظة أخرى حتى لا يختلط بأصدقاء السوء. أيضا من ضمن الأسباب لتعاطي المخدرات هي الرفقة السيئة. طبعا هذه الأمور تتطلب مصاريف، الوالدين هما من سيدبرها. معنا ياسين طبعا أول بس تروح على شرط ألا يكرر هذا الفعل مرة أخرى، وسيتم أيضا ولن أفضح شيء، وسأل الله لا يكون مع كل أسرة، آمين يا رب العالمين. قلب طبعا أصبح عليكم بالزهر والورد ونصبح عليكم جميعا. سعيد متنى بيقول بالتوفيق للأمام، ومعنا بن عمر القماري أيضا يدعو لنا بالتوفيق، وندير محمد عبد الواسع أولا أخذ بيده وأقدم له مخاطر المخدرات، أجعله يشاهد مقاطع فيديوهات يكون فيها عواقب المخدرات. كانت هذه أبرز المشاركات طبعا حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن المخدرات وطبعا مخاطرها. ونروح لفاصل ونرجع لكم.

0: وبعد أن استمعنا إلى آرائكم، بين من يرى أن الأسرة يجب أن تعرف فورا من يرى أن أو من يرى أن التعامل مع المتعاطي يحتاج إلى هدوء وحكمة حتى لا يبتعد عنهم أكثر، لكن ماذا يقول الواقع وكيف تتعامل الجهات المختصة مع مشكلة المخدرات، وما الذي يجب أن تفعله الأسرة في هذه الحالة؟ طبعا للإجابة عن هذه الأسئلة جميعا يسعدنا أن نستضيف المقدم ياس حيدر الجعدني، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة أمن العاصمة عدن وقوات أمن الأمن الوطني. أهلا ومرحبا بك أستاذ مياس، ويسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، الله يحفظك ويبارك فيك أختي هبة.
0: آمين وإياكم يا رب. طبعا نبدأ موقف حلقتنا، إذا اكتشف شخصا قريبا منه يتعاطى المخدرات وطلب منه ألا يخبر الأسرة، ماذا تنصحونه أن يفعل، وهل يستر عليه أم يتدخل لإنقاذه؟
1: أولا نقول بسم الله والصلاة على رسول الله، أما بعد فنحيي ونشكر قناة عدن المستقلة، قناة عدن الغد، وهذه الراديو يعني صراحة يعني الاستاذ فتحي بالأزرق يقول نشيط جدا، ونحن نحييكم نكونكم أنتم معنا دوما في مكافحة المخدرات في الميدان، وصراحة بصراحة يعني جهود جبارة من عدن الغد، وهذه البصمة محسوبة عليكم. أما بالنسبة للسؤال، عفوا كرري السؤال، ما ركزت.
0: إذا صار وأن أحد اكتشف أن أحدا من أفراد أسرته يتعاطى المخدرات، هل يفضحه أم يستر عليه؟ ماذا يتصرف؟ كيف يتصرف معه؟
1: يتصرف مع هذا الشاب إذا اكتشفه أنه متعاطي للمخدرات. أولا يعني لابد الجلوس معه، لابد أن يجلس معه و يناصحهم ويقول له أن هذه المخدرات يعني آفة خطيرة، يعاقب عليها القانون بسجن، يعني إذا كانت مثلا تعاطي يعني حكمها بالقانون 5 سنوات، وإذا كان ترويج حكمه بالقانون 25 عام. ثم بعد ذلك إذا رأى أن ولده لا يزال مستمر ويريد يعني الاستمرار على هذه المخدرات وتعاطيها ولا يبالي بالقانون ولا يبالي بأهله ويريد مثلا كسب المال غير مشروع، فهنا لابد يعني أن يأتوا إلينا ويبلغونا كجهات خاصة لكي نستطيع أن نساعدهم إذا كانوا يريدون مساعدة ننقذ ولدهم من هذه الآفة، آفة المخدرات.
0: نعم. على ذكر المساعدة أستاذ مياس، من خلال جهودكم الشخصية ومتابعتكم وحرصكم على الشباب ومستقبلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، سعيتم إلى إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات في عدن، خاصة في ظل ما لاحظتموه من قصور من الجانب الحكومي للأسف. بجهودكم الخاصة سعيتم للحصول طبعا على دعم من نائب القيادة في المجلس الرئاسي أبو زرع المحرمي، بالفعل بدأ العمل على إنشاء المركز، حدثنا عن هذا المشروع وما الذي تم إنجازه حتى الآن.
1: المركز يعد المركز الأول في الجمهورية، لا أقول لك في محافظة عدن، إنما في الجمهورية تعالى. الذي يعتبر مركز حكومي لعلاج الشباب من آفة المخدرات.
0: نعم،
1: كل أنواع. يوجد مركز آخر يعني في منطقة سيئون في محافظة حضرموت، هذا مركز خاص تخيلي يعالج $1,000 بالشهر يا أختي.
0: صحيح، يعني مبلغ
1: يعني $1,000 بالشهر يأتي الشاب ويتعالج. وهذا المركز الذي قمنا ببنائه هو مركز حكومي مثل ما قلتي أختي، مثل ما قلتي برعاية ودعم عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عبد الرحمن أبو زرع المحرمي الذي دعمنا ووقف معنا في هذا المركز. ولكن المركز إلى هذه اللحظة لم يعني يكتمل، ومتبقي فيه بعض الأشياء البسيطة، وإن شاء الله بإذن الله المحافظ وعدنا أنه سيقوم باستكمال الجراءات المتبقية لفتح هذا المركز، لكون المركز الآن يعني يعتبر خلاص طور إنشاء.
0: الحمد لله.
1: هذا المركز يا أختي سيعالج الشباب على ثلاث مراحل، طبياً وكذلك مدنياً
0: نفسي.
1: وكذلك سيعالجهم يعني كما يقال معنوياً دينياً، لأنه كما يقال علاج الإدمان هو الإيمان،
0: الدعوة
1: إلى الله. وبالعقائد الطبية سنكون نحن عونا للشباب، لأنه هذا المركز يعني بصراحة إذا تم تجهيزه والله يا أختي سيشكل يعني نقلة نوعية جبارة يعني عظيمة جدا لبلادنا، لأن الشباب الآن أكثرهم الذين أضبطهم يقولون لي يا مياس أنت كل شيء عندك حبس حبس حبس، لماذا لا تعالجونه؟ نحن شباب نريد أن نتعالج، نريد أن نعود إلى حياة طبيعية،
0: يريدون فرصة جديدة،
1: وقعنا في وحل الإدمان، نريد أن نتعالج. وهذا الأمر والله يؤسفني ويؤلمني عندما أسمعهم من الجيل الشبابي من أخواننا. نعم
0: طبعا خطوة جميلة ورائعة منكم أستاذ مياس، وجهد تشكرون عليه، ولكم بصمة إن شاء الله بتكون لكم في التاريخ. ففعلا يعني الاهتمام بتأهيل الشباب ودمجهم مرة أخرى في المجتمع شيء عظيم. طبعا من خلال عملكم في مكافحة المخدرات، ما حجم المضبوطات التي تمكنتم من ضبطها خلال الفترة الأخيرة؟ هل لاحظتم زيادة أم انخفاضا في عمليات التهريب والتعاطي؟
1: ممتاز، سؤال طيب، جزاك الله خير. أما بالنسبة لكميات المخدرات وحجم المضبوطات وما شابه ذلك، كما تعلمين خلال الفترة الأخيرة يعني تمكنت أجهزتنا الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات، في مقدمتها طبعا الشبو اللي يعد من أخطر نوع المخدرات، والحشيش، وكذلك حبوب التبتاجون والحبوب المهدئة، وكذلك مثل حبوب البريكابالين. أما من ناحية الارتفاع في حجم هذه المضبوطات، فبالتالي يعكس هذا الأمر على اليقظة الأمنية. فكما تعلمين آلية الرصد والتنسيق بين مختلف الأجهزة في النقاط والمنافذ يعني ليس يعني باتفاقية مع الكل، لكن مع ذلك هناك ضبطيات كبيرة بصراحة بشكل يعني هائل. تخيلي يا أختي خلال سنوات بسيطة تم إيقاف قبض على يعني 2072 متهم في قضايا

0: المشتبهات، يعني وصلت القضايا إلى 1083، يعني قضية. يعني إجمالي الحشيش يصل إلى الذي قمنا، طبعا أنا أكلمك عن الأشياء التي قمنا بإتلافها. الأشياء أنا لا أكلمك عن حاجات يعني من الخيال، أنا أكلمك كمدير مكافحة
1: والأشياء التي قمت يعني
0: نعم قمنا بإتلافها. يعني الحشيش ما يقارب خمسة طن، يعني كمية مش قليلة،
1: صحيح.
0: 5 طن حشيش، وكذلك 4600 قارورة خمر، وكذلك حبوب الحبوب هذه المخدرة برجبالين وغيرها، 4 مليون و174 يعني مش قليل. الشبو 1183 كيلو شبو. يعني الكبتاغون يعني 289 حبة، 289 ألف. الكوكايين

0: الذي ساعدنا كثيرا كثيرا بهذه التغطيات.
1: نوجه التحية ولكل شريف في هذا الوطن.
0: نعم، وكذلك نشكر قوات الأمن الوطني في المنافذ مثل قوات طوق عدن، وكذلك نشكر شرطة عدن في جميع الأماكن التي يضبطون فيها هذه المخدرات وكل هذه الكميات التي نقوم بضبطها ويعني إدخالهم إلى السجون. طبعا بعد ذلك نقوم بترحيل جميع ملفاتهم إلى النيابات المختصة لكي ينالوا عقابهم الرادع، ومنهم من حكم عليه 25 عام في قضايا ترويج، ومنهم من حكم عليه 5 سنوات في قضايا تعاطي. وأما بالنسبة للكميات فنلاحظ يعني كثيرا كلام بعض الناشطين في الإعلام يقولون أين تذهب الكميات، لماذا لا يتم إتلافها، لماذا لا يتم يعني إظهار الأمر. نقول لهم يعني هذا كلام غير صحيح، تبينوا ادخلوا النت.
1: نعم،
0: كل هذه الكميات.
1: وفي كمان سؤال، وفي كمان سؤال يطرحوه يقولوا لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء كبار تجار المخدرات والمروجين الذين يتم ضبطهم، أو عن نتائج محاكماتهم والأحكام الصادرة بحقهم، وهل يعود ذلك إلى الإجراءات القانونية وسرية التحقيقات، أم أن هنالك أسباب أخرى تمنع الإعلان عن هذه المعلومات للرأي العام؟
0: أختي العزيزة بارك الله فيك، نحن جهة ضبطية اسمنا بقانون جهة الضبط.
1: نعم،
0: نحن كمكافحة مخدرات نسلم جميع الملفات والمضبوطات والمخدرات والمتهمين إلى النيابات المختصة.
1: نعم،
0: والنيابات تقوم برفع هذه الملفات إلى المحاكم. المحاكم على ذلك تحكم على المتهمين بأحكام كبيرة نحن نعلمها ونتابعها، ولكن هذا ليس من صميم عملنا، هذا من عمل القضاء. القضاء هم لازم من يعلنون المحاكم أنهم حكموا على فلان بكذا كذا فترة، حكموا على آخر وحكموا. فالحمد لله الأحكام موجودة، ولكن يعني نعم قد نقول يوجد تقصير إعلامي، يوجد تقصير إعلامي من قبل القضاء في نشر القضايا المتهمين. أما بالنسبة لأحكام، نعم يوجد أحكام. أو أما بالنسبة لسؤالك السابق، يعني لماذا يعني صحيح كلامك، يقول البعض في النت نسمع أكثر الشباب يقولون أنتم تضبطون يعني صغار المروجين ولا تضبطون الكبار.
1: نعم،
0: أين هم الكبار؟
1: لهم مراكز
0: اسمها الكبار. يا أختي الكبار، كبار كبار تجار المخدرات، كبار تجار المخدرات لا يحملون الكميات بأيديهم، والقانون يقول لا يحق أن تضبط أي شخص إلا هو مسربس. نحن نعلمهم ونعلم اسمهم، ولو شئت والله على هذه القناة الآن على هذه الراديو عدن الغد لذكرت أسماء كبار التجار المخدرات، وأنا والله لا أهم أي شيء، سأتكلم سأبوح باسمهم، ولكن القانون قد يحاكمنا.
1: صحيح،
0: قد يقول
1: لأن ما أصدرش
0: يعني حكم واضح. نعلمهم نعلمهم، ولكن هم لا يضبطون كميات، لا يأخذون المخدرات معهم، إنما يعطوها لضحايا الشباب. يعني يقولون لهم أنت خذ هذه كمية بيعها وأعطينا مالي بالآجل، وأنت خذ كمية يعني ما يمسكوها باليد. فإذا علمنا أن هناك تجار كبار يوجد بأيديهم هذه المخدرات فلن نتراجع أبدا، وسنقوم بمداهمتهم فورا، ولكن هم يجعلون نضبط من المروجين الذين يقومون باستلام هذه الكمية.
1: هم كذلك أكيد حريصين على أن تظل تجارتهم للأسف يعني قائمة، لهذا ما يظهرش بالصورة. طيب حابة نسألك، ما أبرز الطرق أو المصادر التي تدخل منها المخدرات إلى بلدنا الحبيب، وما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في منع وصولها إلى عدن والمناطق المحررة؟
0: سؤال يعني بصراحة حساس جدا، سؤال
1: من
0: حساس
1: وقع ومن اللي تشوفه
0: وخطير جدا، لكني كما تعودت أنا مياس دائما أنا مع جمهوري، يعني أتكلم بكل شفافية. لا يوجد عندنا قيود لا سيما في هذا الأمر. أمر المخدرات للأسف يا أختي، هذه المخدرات التي تأتي من الحشيش والشبو وكذلك حبوب بريجابالين والكبتاجون، هذه المخدرات كلها تأتي من محافظة المهرة. هكذا
1: حدودي.
0: أنا لا

0: أستنقص يا أختي أنا لا أستنقص من جهود رجال أمن المهرة.
1: نعم
0: يقومون بأعمال جبارة ليلا ونهار، ولكن لامتداد الشريط الساحلي في محافظة المهرة يعني أكثر من 500 كيلو لا يستطيعون أن
1: يقاوموا، يعني
0: كيف؟
1: يستطيعون ضبطها كلها يعني.
0: لا يستطيعون يعني مواجهة تلك العصابات لكون الساحل الشريط الساحلي امتداده طويل، وبالتالي تأتي المخدرات من بلاد أفغانستان مرورا إلى باكستان، من باكستان إلى المياه الإقليمية اليمنية، ثم تذهب إلى المهرة، ثم يتم إخفاؤها في المهرة، ثم يأتوا كل التجار من جميع المحافظات، عدن، أبيان، لاحق، الضالع، صنعاء، تعز. طبعا في الآونة الأخيرة، في الآونة الأخيرة اتضح لنا أن أكثر الكميات التي قمنا بضبطها من الأطنان كانت الحشيش أو الشبو أو الكبتاجون، أكثر هذه الكميات كانت ذاهبة إلى الروافض، إلى الحوتة في صنعاء. وعندما قمنا بالتحقيق مع المتهمين يعني لا إيش تتهمون بهذه الكميات، قالوا هذه الكميات من المخدرات هي مجهود حربي، هكذا يقولون، هي مجهود حربي للحوسة في قتالهم ضد شرعيتنا. نعم يعني تكون هذه مجهود حربي، ليست للشرب فقط، إنما للبيع،
1: عائدات
0: يعني يقومون ببيع هذه الكميات. يعني إيران تقول لي يعني الروافض يعني الحوزة، نحن لا يوجد لدينا أموال يعني كما يقال لكم كاش، نحن نعطيكم مخدرات وتقوموا ببيع المخدرات بالآجل واستخدموها كمجهود حربي لكم في حربكم ضد الشرعية اليمنية.
1: يعني
0: هكذا أقول لك، هذا كلام المتهمين بالتحقيقات هكذا يقولون. وهذه الكميات من المخدرات بصراحة أتعبتنا بشكل كبير. نحن من هنا نقول لجميع رجال الدولة، نقول قفوا معنا، ساندونا، نحتاج إلى كلاب بوليسية، نحتاج إلى معدات وآليات متطورة. يا أختي بارك الله فيك، الكميات التي نقوم بضبطها كل ما تبطنا، كل ما زادوا المتهمين على الحرف الأكثر وطرق التهريب بشكل يعني خطير وبشكل يعني
1: مع التطور التكنولوجيا، وهذا كمان أعطاهم فرص أكبر. نعم
0: يعني تخيل يعني نحن يعني نحارب برا وبحرا، يعني تعبنا البحر،
1: جهود قليلة، لازم كبير. يكون الموضوع كبير ويحتاج له إمكانيات كما قلت وجهود أكبر.
0: أنا جلست مع قيادات من خبر السواحل وقلت لهم لماذا لا يكون دوركم فعال، التهريب كبير جدا من البحر. قالوا يا أخي ما عندنا يعني قوارب تكافئ قوارب المهربين للمخدرات، عندنا يعني إمكانيات بسيطة هزيلة. قالوا هذا البحر يحتاج إلى بترول، يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى فريق كي نقوم بعمل نقاط بحرية يعني تكون بشكل مستمر،
1: أقل نوازي يعني القدرات اللي عندهم.
0: يا أختي نحن نعاني، نحن نعاني. أنا تخيلي إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم أنا كمدير لمكافحة المخدرات لم يتم طلبي بصراحة، يعني للأسف لم يتم طلبي من قبل أخواننا الأشقاء من الجانب السعودي. يعني أنا أشاهد بالإعلام طلبوا يعني الإعلاميين طلبوا التربويين،
1: وانت دورك مهم جدا
0: أصحاب الإدارة المحلية. أنا أخوكم مياس مدير مكافحة المخدرات في شرطة أمن عدن وقوات الأمن الوطني، إلى هذا اليوم لم يطلبونا، لم ينادونا حتى يناقشوا معي يعني قضايا المخدرات وكيف انتشارها وكيف سيتم القضاء عليها. أعطيهم خطة عمل يعني حتى إني يعني أريد أن أدخلهم في البرنامج، يعني أكلمهم يعني أن يدخلون البرنامج السعودي الإعماري في بناء في استكمال مركز علاج الإدمان. لم يطلبنا إلى اليوم أي أحد. يعني أنا متعجب، وأنا حاولت التواصل معهم. يا أخواني أنتم أتيتم إلينا تتعاونون معنا، نريد أن
1: لأنك عندك حلول.
0: المخدرات يا أختي من أخطر القضايا،
1: أكيد.
0: يعني هي يعني لابد أن تكون العمود الأول في يعني التركيز على هذا الأمر من قبل. نعم.
1: وإذا ما يتمش دعوتكم أنتم اللي فعلا ماسكين على الأرض وفعلا لكم جهود جبارة في قضايا يعني كبيرة مثل هذا، من سيدعون يعني إذا كانوا فعلا يريدون حلا أو يريدون تحسين الوضع؟
0: جزاك الله خير.
1: طيب بسألك، ما الفئة العمرية الأكثر تعرضا للمخدرات حاليا، وهل لاحظتم أن التعاطي بدأ ينتشر بين فئات عمرية أصغر، وهل كذلك رصدتم وجود نساء أو فتيات ضمن شبكات التهريب المخدرات وترويجها، وكيف كان دورهن؟
0: يعني بصراحة يا أختي أنت أسئلتك يعني بصراحة جزاك الله خير، أسئلة مفيدة جدا
1: الحمد لله.
0: والله نشكركم على هذه الأسئلة يعني طيبة. وفعلا يعني الفئة العمرية هذا سؤال مهم جدا لكي يعلم الآباء والأمهات يعني أن أبنائهم فعلا بهذا السن كما قالوا دي قمعة المخدرات. فالفئة العمرية الأكثر استهدافا يا أختي وتضررا في هذه الآفة المخدرات هي من سن 15 إلى سن 25
1: صراحة. يعني
0: والله من 15 أكثر الشباب الذين نضبطهم يعني سن 15 إلى 25 هذه المرحلة الصراحة تشهد أقصى درجات الطاقة والاندفاع. عندهم اندفاع بشكل غير طبيعي لتعاطي المخدرات. لا أقول لك شباب فقط
1: يعني
0: أو أولاد
1: والبطالة ولكن تلعب دور. نعم
0: ولكن كذلك لا أقول لك أولاد إنما كذلك بنات يا أختي.
1: صحيح
0: للأسف. كذلك بنات يا بعين طلاب في المدارس. أنا يأتون إلي أكثر مدراء المدارس والثانويات يقولون لي يا مياس تعال وتكلم عندنا عن خطر المخدرات. فإن في المدارس عندنا لاحظنا انتشار غير عادي للحبوب والحشيش بين الشباب، إيش رأيك بالله عليك؟
1: صحيح للأسف نسمع
0: يعني حد يعني أنا لا أقول لك هذا في الخارج أقول لك في المدارس.
1: نعم للأسف
0: يعني وهذا مؤشر
1: يبدأوا باستعداد الجيل النشئ.
0: وهذا مؤشر خطير خطير خطير جدا يراد به استدراج الشباب. وأنا من هنا أقول لجميع الشباب يا أيها الشباب ابتعدوا عن المخدرات، إن المخطط عليكم كبير جدا. المخطط في استهدافكم كبير جدا، فيه دول خارجية يعني لا تريد لكم الخير. فطير الشبو انتشر، الحشيش انتشر، هذه حبوب البريجابالين انتشرت بشكل كبير جدا الآن بين الشباب. هذه حبوب البريجابالين أنا أصرح من هنا وأكرر كما صرحت من قبل أن حبوب البريجابالين صارت الآن مادة رسمية يعاقب عليها متعاطيها ومروجها بالقانون رسميا مثله مثل الذي يبيع حشيش أو يبيع شبو. يا شباب البريجابالين يوجد عليها الآن حكم قانوني منضبط معه كمية تعاطي أو ترويج سيحال إلى النيابات سيحاكم مثل الذي يبيع ويروج المخدرات المعروفة.
1: وبالنسبة للنساء أنا في مروجات وكذا
0: كذلك والله نعم نعم نعم يا أختي النساء يا أختي والله العظيم عندنا في السجون في السجون عندي أنا أقول لك يعني النساء يستخدمهم كغطاء للتمويل للتسيير للتسيير المرور عبر النقاط ولكون نقاط الأمنية عندما يرون عائلة يقولون للشخص تفضل اتفاهمك كيف يعني وهم يقومون بإخفاء المخدرات وتعاطيها. وعندما جلسنا مع بعض النساء ما حملك على ذلك؟ لماذا تقومين بتعاطي المخدرات؟ لماذا يعني تروجين؟ تقول تعرضت لدئب بشري ومن هذه القصص والحكايات بدأنا بقصة حب ولعب على عقلي وأيوة ابتزني وصورني والله العظيم قصص وأشياء يعني مخيفة. ولذلك أنا أقول لكل أخت تعرضت لمثل هذه القصص يوجد لدينا الآن الحمد لله شعبة في القضاء وهي شعبة الابتزاز يوجد لدينا أيضا في الأمن عندنا
1: يتجهون الى البحث الجنائي ولا للقضاء
0: البحث الجنائي. لا اول حاجه يبدؤون بالبحث الجنائي وهي شعبه الاداب. وكذلك يوجد معنا شعبه اسمها الابتزاز الالكتروني. هذه الشعب تابعه للبحث الجنائي عندنا في منطقه خور مخسر. ياتون ويبلغون ولا يسكتون على مثل هذه الامور
1: فعلا. نعم
0: لأنه بصراحة الآن فتيات يعني بصراحة بأعمار يعني ما يقارب 25-20 يقومون بالتعاطي والترويج وهذا الخبر انتشر. وللعلم في مركز علاج الإدمان نحن معنا الآن جانب حق ما يقارب 100 فتاة لعلاجها من الإدمان. نعم ولكن منتظرين استكمال هذا المركز الذي والله العظيم
1: كلنا منتظرين يعني استكماله صراحة. يعني زي هكذا إنجاز وطني يعد لنا وأكيد كلنا نهتم لهذا الشيء. برأيك ما الأسباب التي تدفع الشباب لأنه يتعاطى المخدرات أو يتاجر بها؟
0: طيب الأسباب من أهم الأسباب من أهم الأسباب التي تدفع الشباب لتعاطي المخدرات أولا ثم ترويجها، ثانيا هي الصحبة السيئة. هكذا أقولها لك والله تبدأ بكلمة قرب تناول شفتك وشفت شعور بسعادة سوف يعني تدخل في عالم يعني مريح ثم تنسى همومك. يا سلام عليك مثل هذه الكلمات ثم بعد ذلك يقع بالفخ هذا الشاب الذي كانوا أهله منتظرين أنه يتخرج من جامعة في الهندسة أو في الطب أو ما شابه ذلك أو منتظرين أنه سيقوم بالآن يعني يعني يدخل إلى وظيفة حكومية أو خاصة لكي ينفق على أهله ويساعدهم ويقف معهم ويصطدمون أن ولدهم دخل في أحفة المخدرات وعطل الأحلام والأماني الذين كانوا يحلمون بها الآباء والأمهات. وبعد ذلك بعد ما وقع في محل المخدرات وكانوا أصدقائه هم من يعطوه صار بعد ذلك يأتي إليهم ويريد أن يشرب منهم فيقولوا له لا الآن خلاص الآن ما عاد شيء من عندنا عطاء الآن أنت أخرج من جيبك المال الآن أنت أعطينا لكي نعطيك.
1: أيوة.
0: في البداية
1: هكذا الشيطان نعم
0: ثم بعد ذلك يقول لك أخرج الأموال وتقوم أنت بسرقة أهلك وتقوم أنت ببيع أغلى ما عندك قد يتعرض الأمر حتى إلى أنه يعني يقع بأشياء والله يعني من العيب أن نذكرها على مثل هذا المقام
1: يبيع نفسه بسبب بالشكل أكيد لفهم منه الناس
0: أنه بسبب أنه يريد المخدرات ويريد أن يشربها فيقع في هذا الوحل وينغمس ثم يصير مروج ثم يبيع ثم بعد ذلك يتم إلقاء القبض عليه ويصطدم الأهل
1: بالاتصال
0: الهاتفي. يعني هذه المستنقع ليس له إلا خيارين أما حبس أما موت غير ذلك لا يوجد إلا من رحم الله. يعني
1: لهذا نحن نوعي الشباب حتى لا يصلوا لهذه المرحلة.
0: والله نحن دائما نقوم ب يعني كما يقال من ادوات ومحاضرات. اسألي افتحي النت وشوفي من
1: اتكلم في كل المعروف لا يعرف
0: فيك الله يجزيك خير اتكلم في كل المديريات يا اختي اتكلم والله من القلب الى القلب يا شباب ابتعدوا عن المخدرات يا شباب والله ان مياس لا يتلذذ بحبسكم في السجن بسبب تعاطيكم المخدرات انما مياس يريد ان يراكم في اجمل صوره يريد ان يرى الشباب يريد ان يرى جيل واعي بعيدا عن المخدرات. يا شباب انتم العمود الفقري لهذا الوطن ولا يقام وطن دون الشباب. يا شباب دائما اناديهم واقول لهم ان تبتم وابتعدتم أنا يا أختي هل تعلمين كيف نظام عملي وأنا أتكلم الآن وأتحدى أي شخص ينكر هذا العمل الذي يقوم به. أنا أكثر المروجين والمتعاطين أذهب إليهم وأنصحهم ولا أضبطهم أقول يا فلان أنا عندي أخبار عن أنك مروج أنك كذا. طبعا أنا يعني أذهب إليهم في وقت ليس وقت المداهمات وقت يسمى عندي نصائح لأنه مروق متعاطي المخدرات عندما يعلم أن الجهات الأمنية تراقبه وعلمت عنه أنه مروق وأنه متعاطي هنا الأكثرية يخافوا
1: صحيح.
0: يقول أنا الآن تحت الرصد أنا الآن في أعين الدولة فأفضل لي أن أبتعد. وطبعا نحن هذا الذي يريده. أنا ماذا أريد بحبسك يعني سنوات تخرج منتقم من الدولة فعلا. أو منتظم الأمن أو يعني تتعب. أنا إذا اصطلحت عندي أنا إذا اصطلحت وصرت إنسان مستقيم إنسان نموذجي
1: ماذا بدي بك
0: إنسان مفيد للمجتمع هذا هو مطلوب. ما لم إذا استمرت ولا تزال تريد الوقوع في هذا الوحل وحل المخدرات وأردت أن تبقى في هذا المستنقع، هنا سيأتي دورنا وسنضرب بيد من حديد. ولن نسمح لأي شاب أو لأي فئة بأن يفسدون شبابنا كان بالتعاطي أو الترويج، وسنقوم بضبطهم وترحيلهم إلى المحاكم لكي ينالوا جزاهم المستحق بالتعاطي 5 سنوات وبالترويج 25 عام.
1: طبعا يعني لضيق الوقت حابين عندنا سؤال أخير نقول لكم، ما رسالتكم للأسرة التي تكتشف أن أحد أبنائها يتعاطى المخدرات، وخصوصا إذا كان شاب صغير يرفض العلاج أو يخشى من نظرة المجتمع، ما التصرف الذي تنصحون به بدلا من تركه يواجه المشكلة لوحده؟
0: رسالتنا لكل أسرة يعني بصراحة الخوف، أن يخافوا من الوصفة الاجتماعية واتكتم على هذه المشكلة يقتلون ابنكم ليس هذا حل ويحوله تدريجيا من متعاطي إلى مجرم.
1: موضوعي كبير. نعم،
0: بسبب ضحية جرعة
1: صح،
0: والتصرف السليم والمسؤول يتطلب التعامل مع هذا الأمر يعني كمشكلة يجب حلها ويكون ذلك عبر أولا قدر الإمكان يحاولوا علاج ولدهم والتواصل المبكر مع الجهات المختصة لكي يعني يرون أي حل لمثل هذه يعني لمثل هذا الأمر المخيف والخطوات الصحيحة هو يعني كبداية دون معاقبة الشاب أن تسعى أولا إلى علاجه لأن هذا الشاب إذا أنت يعني تعاملت معه بشدة مباشرة قد يهرب عليك هذا يعني تصرف سيء. فنبدأ بالنصيحة ويعني المتابعة والعدم يعني إبقاء أو نقول لأولياء الأمر لا تجعلوا أولادكم في الشوارع إلى وقت متأخر
1: بدون رقابة،
0: كلكم راعي وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم،
0: ويجب على الآباء والأمهات أن يتابعوا أولادهم أولا بأول، وإذا أراد أن يعرف الأب أو الأم أن ابنه متعاطي للمخدرات يوجد هناك علامات احمرار بالعين. إذا رأيت عين ولدك حمراء فاعلم أنه يعني قد يكون دخل في تعاطي المخدرات
1: بعد مزاجه يعني متقلب
0: أو اللسان قد تكون ثقيلة فهذا يعني مؤشر خطير أو يعني صار منفعل زيادة وينام بشكل يعني
1: يدور فلوس كثير
0: أيوة فهنا تابعه. فأكثر أسباب وقوع يعني الأبناء في هذا الأمر عدم متابعة الأمهات والآباء لهم
1: فعلا،
0: ونحن كإدارة مكافحة المخدرات مكتبنا مفتوح، أنا مكتبي مفتوح يوميا في خور مكسر. أنا مكتبي في إدارة الشرطة بأمن عدن في خور مكسر، وكذلك في الشعب عندي مركز، عندي مكتب تابع مكافحة المخدرات في الأمن الوطني، ويأتون بأي وقت ونحن سنقف معهم سنساعدهم سنبني هذا الجيل لكي يقول
1: من هنا. نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
1: شكرا لك أستاذ مياس على هذا اللقاء المفيد وعلى هذه المعلومات والتوضيحات المهمة وعلى جهودكم في مكافحة المخدرات وحماية شبابنا. نتمنى لكم طبعا التوفيق في جهودكم وأن تتكلل مساعيكم بإنشاء مراكز العلاج والتأهيل ليجد كل شاب يريد العودة إلى الحياة طريقا آمنا وفرصة جديدة. كل الشكر والتقدير لك فندمنا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيك، الله بارك فيك.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ولم يكن قرارا سهلا أن تحافظ على سر أم تخبر به. تعلمنا أن مواجهة المخدرات طبعا لا تكون فقط بالقبض على المروجين، وإنما أيضا بالوعي والوقاية والعلاج والتأهيل ودور الأسرة والمجتمع في لحظة قرار. لو كنت مكاني لن نبحث فقط عن الإجابة بل نبحث عن وعي يساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح الذي نجد أمامنا في الموقف. كنت معكم أنا الإعلامية هبة علي، أشكر ضيفنا الأستاذ مياس الجعدني على حضوره وتوضيحاته، وأشكر كل من شاركنا برأي وتفاعل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الاثنين المقبل الساعة 11 صباحا. إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه لا ظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. وقلنا هذه من الحروف المقطعة، وإن صادفت اسما من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما صادفت النون في قوله نون والقلم وما يسطرون وذا النون. والحروف المقطعة أقول لك حكمتك، عايزين بنغرف من معانيها لسه. ولذلك أقول لك إيه: بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي.
2: الله،
1: كل تالي يأخذ على إيه؟ يأخذ على قدر. وبعدين ربنا يكشف أسرار الكتاب في مجموعة الزمن كله، حتى لا يستقبل زمنا بكل عطائه فتأتي الأزمان الأخرى بلا عطاء، وهو معجزة دائمة فسيظل معجزة دائمة. وقلنا إن فيه فرق بين أن تعرف الشيء وعلته ثم تقبله على الحكم.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لكن تقبل على الشيء وأنت لا تعرف حكمته، حكمته الآمر به حكمته. ولذلك احنا ضربنا مثل قديما قلنا يعني أحسن شيء عند الإنسان صحته، ففهم أن صحتي انحرفت وإذا كلت لقمة تتعبني، أبقى عند الجهاز الهضم تعبان، فنقعد احنا وحبايبنا وإخواننا نقول مين اللي متخصص في الجهاز الهضم ده، يقول لك فلان، ونقعد نناقشه وبعد ذلك نروح له. يبقى عقلنا انتهى الى اختيار الطبيب، انتهى. وبعدين يدخل المريض عليه فيكشف عليه ويشخص ويديه البروجيتا. هل انا بمسك ايده واقول له ساعه ما تكتب الدواء قول لي حكمته هيعمل ايه فيا دي؟ ما بقولوش. امال انت سمعت كلامه ليه ورحت الاجدخانه تدور على الدواء ولما ما لقيتوش جبته من بره؟ ويبقى مر وتشربه. قال لك ثقة في من اختاره عقلي أنه طبيب. فكيف يكون ثقتك مع ربك اللي قد يخطئ الطبيب فيميتك ولكن ربك لا يخطئ؟ تقوم تسأله تقول له أنا مش هعمل الحكم ده إلا إذا قلت لي علته. يقول أنت إذا رحت للعلة تبقى إلهك العلة، ولكن المؤمن إلهه الآمر بالحكم. ولذلك لما تيجي تزورني تلاقي شوية دواء كده عندي، بتشرب دواء ليه؟ اقول لك والله الطبيب كتبه، بس ما دخلش وقت معادله ان دي كذا ودي كذا ودي كذا. ولذلك هناك يقول لك واذا العقل لم يعلل لشيء علته ايه؟ فمن النص عله الاشياء. فعلت دي ليه؟ لان ربنا فعل. نيجي مثلا نجيب مثلا كده، يقول لك الصيام عشان الواحد يعض الجوع، يقوم لما يعض الجوع يفتكر الايه؟ الفقير. تقول له اذا الفقير ما يصومش، اللي ما عندوش الفقير ما يصومش. انا بصوم لان ربنا قال لي صوم، هو دي عله واحده؟ انا بقول بصوم لان ربنا قال لي صوم، انتهت المساله، ماليش دعوه. ولذلك تجد اشياء متناقضه. طيب الوضوء مش بينظف؟ طب ولقيت في ميه تنظف نروح للتراب ونحطه على وشنا، ايه المساله؟ تبقى مش العله النظافه، العله التزام بان لا تدخل على الله الا باستعداد خاص، وانك انت تتوضا تبقاش محدث وتروح تقابل ربنا. ده انت لما تروح تقابل واحد عظيم ولا بتاع بتتعطر وتطيب وتوضب مش عارف ايه نفسك، فانت رايح تقابل ربنا لا اقل من ان الحدث اللي ده تنهي الحدث. الله. يبقى واذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص عله الاشياء. خير ما يعبد الاله به الغيب وفيه مراتب الاتقياء. سيدنا ابو بكر لما جه من الرحله وقالوا له صاحبك ادعى انه رسول، قال ان كان قد قالها فهو رسول، ما بحس حاجه ابدا. الله. ولولا اني رايت رسول الله يقبله كما قبلته بالعقل ما تجيش. ده هو بيقول اهدموا الاصنام وتفع الاصنام، وبعدين يجي الحجر يقول لك انما الله اراد ان يمنعك عن حجر لانك بتعبده ويلزمك بأن تقبل حجرا من جنسه، يبقى الحجرية لا دخل لها، وإنما هذا أمر منه وهذا نهي منه. حجرية ولا لها دخل في الموضوع ده. تعال بقى، التكاليف قسمان، تكاليف اعتقادية وتكاليف جوارحية يعني الجوارح بتعملها. العقدية اللي في القلب دي الله سبحانه وتعالى موجود عقيدة، خلاص، وبلاغ الرسل عنه حق العقيدة، خلاص، ومحمد صادق في البلاغ عن الله عقيدة. لكن القلب يجد أشياء ما يقدرش يبحثها بهذا، دي كان جيب عليها دليل، الثلاثة دول بيجيب عليهم دليل، إنما في ثلاثة اعتقاديات ما تقدرش يجيب عليها دليل. يعني مثلا لما يحدثك في الغيبيات يقول لك والصراط أرق من الشعرة وأحد من السيف وعليه يسير الإنسان على متن جهنم، يمر عليه تقوم تقول أرق من الشعرة وأحد من السيف، الواحد يمشي عليه إزاي؟ تقدر تقيم الدليل على دي؟ قال لك لا، بس السمعيات، إن ربنا قال كده بس. يبقى شيء اعتقادي عرفنا له علة، وشيء اعتقادي تاني حجته فيه السماع من الله، بس حجة التاني هي الأولى. أنا ما سمعتش الصراط ده إلا لأنني آمنت بالله الواحد الأحد الخالق، وبعدين قال لي، فأنا آمنت بدي اللي عقلي من سيحة اعتمادا على مين؟ على اللي عقلي سيحها الأولانية. أدي واحدة. طب والجوارح، عمل الجوارح، أدي القلب وهات القالب بقى. القالب جوارحه قسمان، قسم نسميه قولا، وقسم نسميه ايه؟ فعل. قول وفعل. القول ده باللسان والفعل بالجوارح. اللسان واخد النص، ولذلك قسمنا عمل الجوارح الى ايه؟ قول والى فعل، مع ان الفعل كتير، العين لها فعل والودن لها فعل والانف له فعل والفم له فعل واليد له فعل والجوارح لها فعل كله، انما القول باللسان بس. يبقى اللسان خد ايه؟ خد نص حركه الجوارح. ولذلك يقول لك لما تقولون ما لا تفعلون، مقابل القول ايه؟ قول الفعل، وهما معا عمل، هما الاثنين ايه؟ من يعمل، من عمل صالحا فلنفسه، يعني سواء كانت كلمه ولا فعل، يقول يا فعل. يبقى اذن العقائد وعمل الجوارح. العقائد منها ما يقوم عليه الدليل، كوجود الدليل على واجب الوجود وهو الله، ووجود الدليل بالمعجزة على صدق محمد في البلاغة عن الله بالعقل هي. وبعدين في حاجات يخبرنا به ما العقل ما يقدرش يجيب لها علة إلا إيه؟ إذا جاءت من باطن العلة الأولى، إن اللي قالها ربنا اللي انت أمنت به كلام هوا. هات بقى الجوارح، قلنا قسمين، قسم قول وقسم فعل، وكلاهما إيه؟ عمل. من عمل صالحا يبقى قولا كان او ايه او ايه او فعل. تقول بقى تعالى بقى في الجوارح. الجوارح انت بتصلي، طب قال لك ربنا صلي بس، الرسول جه بين الصلاه دي ايه، امتى ما وقتها وامتى كذا وامتى كذا، وبعدين تلاقي من هالسياق فيه مره نصلي اثنين ومنظر نصلي ثلاثه ومرة نصلي أربعة ومرة نصلي ركعة واحدة، ملهاش نسق. طب تقدر تجيب لي العلة في دي إيه؟ ما نقدرش نجيب العلة إلا لأن الآمر أمر بها كذا، تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. إيش معنى الوقفة في ثلاث وثلاثين؟ تطوف سبعة، الله. يبقى فيه أشياء إحنا واخدينها بس لأن الله قالها، إنما العقل ملوش فيها إيه؟ ملوش فيها. ولذلك الإمام علي حب يوضع لنا حد في هذه المسألة، قال لو كانت الأمور يعني بالفهلوة وبالعقل كده كان المسح على باطن الرجل أولى من المسح على الظهر، لأن الباطن هو اللي بيتمسخ. لو كانت المسألة بالعقل ما نقولش إن المية بتنظف والتراب بيلوث، ما تنفع. يبقى لله حكمة فيما يفعل، وهو إيه؟ أدب الالتزام بالمأمور به بدون يخل للعقل، لأن العقل استعملته في أنك آمنت بمن أمر. يبقى اللي خد عقله في من أمر ياخد منه بقى كل حاجة، ياخد زي ما هقول له أنا ده الطبيب واللي كتبه ماليش مصلحة. فإذا تيجي للسان بقى، ساعة اللسان ما يتكلم نقول والله الكلمة دي أنا عارفها في اللغة، الجملة دي فهمتها، قال لك قال لك وفيه برضه ما يقف فيه العقل وما يعلمه العقل. اللي يعلمه العقل بقى ان لم قولوا السماء بنيناها بايد، نفهم السماء هي ايه واللي بنيناها يعني ايه وايد يعني ايه وكل حاجه. طب الف لام ميم اهو ده من الوقفه العقليه اللي هتخليك تؤمن بمن قالها لا بما قيل. الله الله. ياسين والقران الحكيم. والقران الحكيم الوادي ايه؟ قال لك الوادي جاء للقسم، بيقسم بايه؟ القران. طيب القسم ده من الذي اقسم؟ الله. تقول له الله هو خالق الخلق وهو اللي اعلم بمكانتهم، فله ان يقسم بما شاء على ما شاء. يقسم بالملائكه يقسم، يقسم بالقران يقسم، يقسم بالذاريات يقسم، يقسم يقسم بالطور يقسم، الله يقسم باي، والعاديات طبعا بالخيل يقسم. الله هو يعلم ايه اللي يقسم به. لكن انت اذا اردت ان تقسم انت لا تعرف حقائق الاشياء على كمالياتها، هو عارف كمالياتها انما انت ما تعرفهاش، فاقسم بمن وقفت بالايمان على كمالياته. فان كنت مقسما فلتقسم بالله، تقسم بغير لا هتقسم بالله. الله يبقى اذن الله يقسم بما شاء على ايه، لكنه حين يقسم العقول بقى تقعد تدعبس. طب يعني بدنا نأنس كده يعني، يقول لك ائنس في محيط استصحاب الايمان بالاصل وان لم تفهم. يبقى دي عمليه عقليه عتيد انت، انما ما ترتبش ايمانك على فهمك، حاول كده. ولذلك العلماء يقول لك احنا من ايه بندعبس وبنحاول. يعني لما اقسم والضحى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل اذا سجى، هات القسم جوابه ما ودعك ربك وما قلى. لانه لما الوحي جه ثم فطر فرحوا هم، قالوا يا باص ان رب محمد قد قلاه. بقى انتوا دلوقتي عرفتوا ان رب في الهجر، عرفتوا انه رب وكرهه. طب وفي الايمان لا، اشمعنى الرب اب دلوقتي عندكم؟ لانه هجر محمد. ان رب محمد ايه؟ نقول له يا الله ما شاء الله، عرفت انه رب دلوقتي ولا ايه؟ اذا المساله مش كراهه في الرب، دي كراهه في محمد بقى. بدليل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى القرآن حلو قوي بس مش عايزينه على لسان دي. الله، أهم يقسمون رحمة ربك. طيب قالوا ما ودعك ربك ها وما قلى. يعني ما تفترضوش ان فترة الوحي عن رسول الله عن كلا، لا، ده المسألة ان رسول الله بشر والوحي ملك، وللبشر طبيعة تكوين وللملك طبيعة تكوين، لا يمكن أن يلتقيا إلا إذا نزل الملك إلى مرتبة البشر فتمثل بشرا، أو يرتفع الرسول إلى منزلة الملك.

0: محملا شيئا لتبقى متاعب تحمل الوحي بعيدة، ثم تبقى عنده حلاوة ما أوحي. فلما يرتاح من زي ما يكون انت بتعمل عمل شق وبعدين طلعت بنتيجة يعني حلو، ساعة انت ما ترتاح تبقى حلاوة الباقي هي اللي موجودة، وتقول هاتوا لنا يا ولاد التفاحة اللي كنا بنشعبط عشان نجيبها دي ناكل منها. اذا لما انت تكون تعبت في عمل والعمل له ثمرة التعب له راحة، فإذا ارتحت وبعدين جبت الثمرة لقيتها حلوة كده تقوم انت يهون عليك التعب فيما بعد. إذا هون التعب فيما بعد يسهل العمل. ولذلك قال لك هناك عارفين قال لك هب أن جبلا وعر المسلك وعليه شجر التفاح، شوف بقى انت تحت وشايف الثمرة بتاعت التفاح تبقى قد ايه، ده لازم قد البطيخة على ما انت تشوفها تفاح، فانت عالي تبقى التفاحة ايه علشان تشوفها انت وانت تحت تبقى قد البطيخة على الآن. يقوم بيقول لك ويوجد صرعى لطلوع الجبل، واحد طلع الربع ووقع والتاني طلع وروح. ايه اللي خلاهم يتهافتوا كده وشايفين الناس بيموتوا علشان يطلعوا الجبل؟ ايه هو حلاوة الثمرة، حلاوة. فلما يرتاح رسول الله الفترة من الوحي تبقى حلاوة ما أوحي فيتشوق لها. التشوق ده يخفف عنه العيب، يخفف عنه العيب. وبعد ذلك قال أم كذابين، وأقسم قسما يؤكد كلامه، والضحى والليل إذا سجاه. احنا نقسم بما شاء على من شاء، احنا بنقول حلوسة العقل حول النص. قال لك الضحى محل الحركة والليل محله السكون، علشان يبقى ليه حركة بكرة لازم ارتحل بالليل، فتعب من الوحي يرتاح شوية عشان يستقبل ايه الله. ولذلك قال ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده تنزل عليك ثلاث آيات في الحكاية دي. ثم الباقي هيبقى ايه ولا الآخرة؟ فقال لهم يا مغفلين، آية كونية أنتم متفقون عليها، الضحى محل الحركة والليل محل السكون، وانتم بعد ما تتعبوا بتروحوا تناموا عشان ايه؟ عشان تصحى عندك نشاط. كذلك سمعنا بمحمد. وبعدين قبل الأدلة بقى ما ودعك ربك وما قال، ولا الآخرة ولا سوف يعطيك ربك. الله الله الله الله. يبقى إذن صحيح لما يقسم بشيء هو يقسم، إنما أنا أحلوط حوالين الإيه؟ لما يجي يقول والليل إذا يغشى برضه، والنهار إذا تجلى. الليل يغشى الناس تنام، والنهار تجلى الناس تصحى وتتحرك وبتاع. خلاص أدي جنس الزمن، لأن الزمن ظرف الحدث، ما دام في حدث يبقى له زمن. الليل ظرف للحدث، الحدث في النهار حركة وفي الليل سكون. خلاص والليل إذا إيه إذا والليل إذا والنهار إذا إيه. وقدم الليل لأن أي عمل لا يمكن أن تعمله إلا وعندك نشاط، يبقى ارتاح علشان إيه. ولذلك احنا قلنا القصة بتاعت العمدة، فات عليه واحد أملاه بيضرب الغفير وضرب قاسي، قال له يا شيخ حرام عليك غلبان. قال له انت عارف عمل ايه؟ ده انا مرت عليه الفجر لقيته نايم في الدرك بتاعه. قال له الكلام ده عارف المسألة؟ قال له ايوه ينام معقول. قال له معقول؟ قال له مش كان بيحرط لك بالنهار هيبقى يحرط بالنهار ويجي يحرط بالليل؟ ما ينفعش يا اخي، ما ينفعش. الشاهد والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، الناس بيعملوهم اضداد، يقولوا الليل مش ضد النهار، ده الليل بيكمله.
1: الله
0: بيكمل. عطف عليه ايه بقى؟ القضية اللي الناس كلها مختلفة فيها الآن، وما خلق الذكر والأنثى. يبقى الذكر مش مقابل للأنثى، ده مكمل له، زي الليل ما هو مكمل للنهار. وبعدين يجيب الآية بقى اللي هي إن سعيكم لشتى، كل واحد له مهمة يا ناس، كل واحد له ايه، كل واحد له مهمة. الله. والقرآن الحكيم، معنى حكيم أي ذي الحكمة.

طب وهل القرآن يكون حكيم إلا إذا كان اللي قايله حكيم؟ بيضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في إيه؟ في موضعه. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يبقى القسم والعملية كلها ولها عشان يثبت إيه؟ أنه من المرسلين. المرسلين جمع رسل، يعني مرسول، مرسول ومرسول وإيه؟ مرسلين وجمعهم، ودي بقى رسول وده رسل. طب الرسل دي مش واسطة بين مرسل ومرسل إليه. طب المرسل إليه يعرف إن ده رسول إزاي؟ يقول له جيب معجزة ما نقدرش عليه نخرق بها نواميس الكون، وما دام نخلق بها نواميس الكون بس تكون من اللي هم شاطرين فيه، عشان قل الدليل على انه من الله انه فعل فعلا انتم نابغون في مثله ومع ذلك لا تقدرون ان تفعلوه. يبقى ده ايه؟ صادق. كلمه مرسلين ايه؟ جمع. هناك قرانا وان من امه الا لما حكمك كده، الا اذا كنت بتقول انت خالفت كذا القانون. ولذلك يقول لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم، يعني العقوبة تبع الجريمة، والجريمة لازم يكون عليها نص، والنص يبقى قبل الله، مش بيعمل أثر رجعي، لا بعد النص. طيب وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، علتها إيه؟ لكي لألا يكون للناس على الله حجة. أنا عملنا ما نعرفش إنها حرام يا رب، لا أنا عرفتكم. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. يبقى إذن كل أمة بعت لها ربنا إيه؟ ولذلك المرسولين قسمين، نبي ورسول. بس الرسول دينه رسالته، مهمته الرسالة، ولكن النبي مهمته دينه هو الواحد، أمر بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. من باطن مين؟ من بطن الرسول اللي قبله، كنموذج سلوك. لأن الله يعلم أن هناك فرق بين الكلام النظري يقال وبين تطبيقه فعلا، فلازم يجيب ناس يطبقوا الكلام ده فعل في نفسهم عشان تبقى فيهم الايه؟ فيهم الأسوة. الأنبياء لما سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له كم رسول، كم نبي؟ قال 124,000 نبي. 124,000 نبي متبعترين في الزمن، والرسول يا سيدني قال 313، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. اللي قصصناهم عليك كام؟ في تلك حجتنا منهم 18 مش كده؟ تلك حجتنا آتيناها ايه؟ على قومه الى اخر. دول تعدهم في الآية تلاقيهم ايه؟ 18 من بعد 10. في تلك حجتنا، أي في آية تلك حجتنا، منهم 18، ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا، دول كفل بالآدم وبالمختار قد ختموا. يبقى دول 7، 7 و18 يبقوا 25. وفي رسل ما خصهمش علينا، ما هو بقول 313 ليه؟ لأن حتى كل جماعة كده يبعت لهم رسول ليه؟ لأن الآفات كانت منوعة بتنوع الأمكنة التي لا التقاء فيها، هنا داء كذا وهنا داء كذا وهنا داء كذا وهنا داء. ولذلك حتى ادانا صورة أرسلناه إلى 100,000 أو إيه؟ أو يزيدون، يعني كل جماعة كده يروح لهم. وأصحاب الآيكة مش عارف كانوا كام، يعني مش ضروري بقى أمة كبيرة كده وبتاع وحاجات زي دي، لا. فرسول الله عمل 124,000 للأنبياء و 313 للرسل اللي قص علينا منهم في القرآن 25، آية تلك حجتنا لوحدها فيها 18، والباقي بقى اللي قلنا ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا، ذو كفل آدم بالمختار قد ختموا. الله. طيب الأنبياء هم أسوة عمل، والرسل هم بلاغ منهج، إنما يبلغ المنهج وهو أسوة عمل يبقى كل رسول النبي، وليس كل نبي ايه؟ وليس كل نبي رسول. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى لما يقول له إنك لمن المرسلين

0: يبقى معناها ان في مرسلين ايه اخرين نصروا في الايه في الدنيا ونصروا في الزمن، بس نصرهم كان لحي كل جماعه لهم حته محدوده، كل واحد له ايه حته من الارض محدوده، لان كانت العالم منعزل كل جماعه في حته في حدهم، ما كانش العالم التقى كده الالتقاء. ولما يكون العالم منعزل يبقى كل بيئه منعزله لها ذائات تناسبها، دول بيطففوا الكيل والميزان، ودول بيعبدوا الاصنام، ودول مش عارف بيلاقوا لوطهم، وده بيعملوا الله. يبقى كل واحد هو ايه يوم يجي رسول يعالج المنطقه دي. فلما علم الله ازلا ان العالم بما وهبه الله من عقول تفكر في الكون سيلتقي فيصبح الداء الواحد في العالم داء عند الجميع، جاء رسولا للجميع. والى لقاء
1: اخر. اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: انما العقاريه نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

Hayati. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمة
2: يتجمعين والبقى فيهن كثير كثير كثير.
3: الحل ليجا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
6: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بين دول. أرسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بين دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بين دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: نحن حباب من أول، بس لا تقهر ولا تزعل.

انا علي وجه مش وجهين مش وجهين وقت الان الان وقت الان الان

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: هما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أما صاحب صنعاء فهو الأسود العنسي، وقد خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ممن ادعوا النبوة. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر في الناس أنه نبي، فصدقه الناس واتبعوه وأحبوه، وصار له عليه الصلاة والسلام انتصار على أعدائه، وصار له ملك. فقالوا والله نحن نريد ملكا مثل هذا الملك، طيب ماذا نفعل؟ نقول نحن أنبياء مثلك. ثم بدأوا يدعون النبوة ليصبح لهم ما مثل عليه الصلاة والسلام من الملك. وكان أكثرهم يستعمل الجن وأنواع من السحر حتى يصدقه الناس، وهذا يعني تكرر حتى بعدهم. يعني مثلا مختار بن عبيد الثقفي، هذا ادعى في البداية، هذا طبعا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعده، ادعى في البداية أنه ولي من أولياء الله، ثم ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه إله، وكان يستعمل أنواع من الحيل. بعضهم يستعمل سحرا وجنا، وبعضهم يستعمل حيلا. يعني مثلا من حيله كان إذا أراد أن يدعو بعض الناس للإيمان به أنه إله مثلا، يتفق مع مجموعة من الناس ويأمرهم أن يذهبوا إلى المقابر 4-5 مثلا، وأن يحفروا لأنفسهم قبورا. ليس
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ليس قبرا على عمق مثلا متر ونصف مترين، لا، شيئا يسيرا بس يغطي نفسه بالتراب بطريقة معينة، ثم يمر بهؤلاء اللي يريد أن يقنعهم أنه رب، فيمر بهم على المقابر فيقول: أما آمنتم أني ربكم؟ فيسكتون، فيقول: أرأيتم إن أحييت لكم الموتى؟ فيستغربون: كيف تحيي الموتى؟ كيف؟ فيقول: قوموا من قبوركم، ويقوم 4-5 كذا من قبورهم، فيقول: كفى كفى، لا يقوم الباقي يعني، كفى. ثم يتبعه هؤلاء، فيفتن الناس اللي معه، وفي الحقيقة حيلة. يقولون: وكان إذا خرج يأمر من يسبقه فيخبئ في بعض المواقع أطعمة، حلوى، طعاما كذا أو كذا، يخبئها في، يعني يدفنها بطريقة معينة. ثم إذا صاروا في الصحراء قال لهم: ألا تشتهون حلوى؟ فيقولون: بلى، لكن نحن بيننا وبين البلد كذا وكذا، وهذا يحتاج إلى شغل ويحتاج إلى عمل فيقول: لا لا، أنا أدعو الله فيعطيني إياه. هذا لما كان يدعي إنه نبي، ما بعد ترقى. فيقولون: طيب افعل. فيدعو ثم يقول: إنه أوحي إلي أن أحفر هنا. فيحفرون ويطلعون الحلوى، ثم يمشي فيقول: أنا تشتهون تمرا مثلا؟ فيقولون: بلى. فيدعو ثم احفروا هنا. وهذه كلها حيل من عنده. وكذلك من حيله أنه خرج مرة يقاتل بعض مكذبيه، وأعطى بعض أصحابه يعني حماما بيض، وقال لهم: إذا رأيتم الغلبة علينا فأطلقوها. فلما بدأت الغلبة وقال لأصحابه قبل، قال للجيش: ترى شوفوا، يعني نحن إذا إن انتصرنا فالحمد لله، إذا ما انتصرنا فإن الله سيؤيدنا بملائكة، والملائكة ستأتي على شكل طيور بيض هكذا. فلما كادت الغلبة أن تكون عليهم أطلقوا الحمام الذي معهم، فصدق الناس أنها ملائكة، وزاد عندهم الإصرار على النصر وانتصروا، قاتلوا أكثر. فهذا نوع من الذين يدعون النبوة، عندهم نوع من، ما عند السحر لكن عنده حيل يحتال على الناس. والعجيب أن الناس يصدقونهم بشكل مهول. أنا قرأت عن رجل اسمه ابن تومرت، كان أيضا يدعي أن النبوة ويدعي الولاية في البداية بعدين النبوة، وأرسل وبدأ يجمع الجيوش لقتال خليفة المسلمين، فأرسل إليه خليفة المسلمين رجلا من علمائهم يحاوره ويقول: يعني كف عنا، وإلا يعني أقبلنا عليك وغزونا بلدك وقاتلناك. فلما أقبلها العالم ودخل على ابن تومرت، كان ابن تومرت عنده الحاشية والجنود، فقال له هذا العالم: كف عما تفعل يا ابن تومرت. في البداية قال له العالم: أخرج من عندك، أنا عندي رسالة خاصة لك، لأنه أراد ينصحه نصيحة، فما أراد ينصحه أمام أصحابه حتى ما تأخذ العزة بالإثم. فقال له: بل قل لي ما عندك. قال له: أخرجهم. فأخرجهم وأبقى رجلين عند رأسه، فقال: أخرج هذين. قال: أما هذان فلا يخرجان، هؤلاء أخرج أنا ولا يخرجان. قال: أخرجهم، أتحدث معك. قال: لا يخرجان، عندك شيء تقوله قله وهم موجودين، ولا أطلع. فتكلم، قال: إن الخليفة يقول لك كذا وكذا، وإن يعني سنجمع جيشا وسنفعل، فأقصر عن الشر واترك عنك ما تفعل وعن تجيش الجيوش. يقول: فضحك والتفت إلى الأول وقال، وكانوا في برج عالي، يعني في الطابق يعني مرتفع، فالتفت إلى الأول وقال اقذف نفسك من النافذة، فانطلق يجري وقذف نفسه من النافذة، ثم قال للثاني اطعن نفسك بالسيف، فطعن الثاني نفسه بالسيف ووقع ميتا. ثم التفت ابن تومرت إلى هذا العالم وقال قل لصاحبك أني أقاتله بقوم أمثال هؤلاء. هل هو استعمل معهم سحر، أو أنه مع كثرة المخاريق التي يظهرها لهم والأعاجيب يعني ملك قلوبهم إلى درجة أنهم اعتقدوا أنه رب أو أنه إله أو نحوه، فهذا شيء مما كانوا يفعلونه في السابق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عدد من الذين ادعوا النبوة، منهم طريحة الأسدي، ومنهم سجاح، ومنهم صاحب صنعاء الأسود العنسي، ومنهم مسيلم الكذاب، وهؤلاء الأربعة هم أشهرهم، وأشهر الجميع مسيلم الكذاب هو أشهر الجميع. الأسود العنسي خرج في اليمن وأراد أن يكون له ملك ويطيعه الناس، فقال أنا نبي، وبدأ يعمل للناس يعني بعض الأنواع من السحر، يخبرهم ببعض المغيبات في بيوتهم بناء على أن الجنة تخبره، والناس يجرون في كلامه ويصدقون أنه إله، أنه نبي، وأنه يوحى إليه. وأكثر هؤلاء بالمناسبة ما كانوا يكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون هو نبي لكن نحن أنبياء أيضا، هو نبي على الحجاز ونحن أنا نبي على اليمن، ويقول مسيلمة هو نبي على الحجاز وأنا نبي على اليمامة، يعني على نجد وما حولها. فما كانوا يبدأون بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته. ولذلك يا إخواني اليوم البهائية والقاديانية يؤمنون أن محمد غلام قادياني، محمد ميرزا غلام الذي من قاديان، قاديان هي بلدة في باكستان، يؤمنون أنه نبي، وعندهم قنوات فضائية بلغات ويسمون أحيانا الأحمدية، أحمد غلام القاضي، أحمد غلام ميرزا. والعجيب أنه لما تكلم الدنماركيون على النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه رسومات يعني سيئة وكذا قبل سنوات، بدأوا في قناتهم الفضائية يدافعون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويردون على الدنماركيين ويتكلمون بسيرته، وهم ملتحون ويعني ومن رأى شكلهم اغتر بهم، وهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي قد خلت من قبله الرسل، يعني قد أرسل قبله عيسى وأرسل قبله موسى عليهم السلام، وأن أحمد غلام قادياني أرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كما أننا لا نرضى أن يسب أحد أو يتنقص نبي الله عيسى عليه السلام مع محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك هم لا يرضون أن يتنقص أحد محمدا صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم أن أحمد القادياني هذا هو نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك كفر أن يعتقد أحد، يعني ولذلك الله تعالى قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام بعدي دجالون ثلاثون كلهم كذاب، كلهم يدعي أنه نبي، يدعون أنهم أنبياء، ذكر ثلاثين اللي هو أشهرهم، وإلا في ناس غير مشهورين ممن ادعوا النبوة يعني، لكن أشهرهم هؤلاء الثلاثون. فالمقصود من هذا أن هؤلاء يدعون دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بهذا الرجل اللي هو أحمد غلام قادياني، وهم على ضلالة، عندهم كتاب مقدس غير القرآن، عندهم كعبة في قاديان في باكستان إلى غير ذلك. الأسود العنسي هذا خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يظهروا في البداية؟ في بداية نبوة عليه الصلاة والسلام ما كانت النبوة فيها إغراء دنيوي حتى يدعوها، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يا ساحر يا كذاب يا كاهن يسجد عند الكعبة يؤذونه، يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام يحاربونه، يعني وضعه الاجتماعي ووضعه السياسي لا يغري أصحاب الدنيا أن يتشبهوا به في النبوة، لأنهم يقولون إن قلنا أننا أنبياء سيصيبنا ما يصيبه من أذى، لكن لما ظهر عليه الصلاة والسلام وصار له شأن واتبعته الناس وأدانت له القبائل وفتح مكة والمدينة وخيبر وبدأت الفتوحات تتوسع، ولاحظ هؤلاء والله النبوة لما قال إني نبي صار له ملك على قومه، إذن النبوة شيء يعني مغري، عندها بدأوا يدعون أنهم أنبياء. ولذلك كل الذين ادعوا أنهم أنبياء ما ادعوها في أوائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبث 13 سنة في مكة ما في ولا واحد قال أنا نبي إلا هو عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة، مكث 5 سنوات الأولى، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، ما في ولا واحد قال أنا نبي، لكن لما تمكن له الأمر والشأن وصار عليه الصلاة والسلام يحكم والناس يتبعونه ويطيعونه ويحبونه وينتصر في القتال وانتصر في الطائف وفي مكة وفي خيبر وصار له شأن، عندها صارت النبوة بالنسبة إلى هؤلاء شيئا مغريا، بدأوا يقولون احنا ترى احنا أنبياء أيضا، يلا اجعلونا ملوكا واجعلونا قادة، نحن أيضا أنبياء. منهم الأسود العنسي، وهذا قد قتله المسلمين.

أتباع لكن ليسوا كثر، لكن مسيلمة الكذاب صار له أتباع. وأول شأن مسيلمة، أول شأنه، وطبعا بالمناسبة ترى ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأاه، أقبل هو وقومه من قبل اليمامة لما بدأ الإسلام ينتشر وصارت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الإسلام أو تعمل هدنة أو كذا، أقبل هو وقومه من اليمامة، فمن اليمامة يعني من قبل نجد، من يعني منطقة الرياض أو ما بين الرياض والخرج أو نحو ذلك. فلما وصلوا إلى المدينة كان عددهم كبيرا، فأرادوا من واحد منهم أن يبقى يحفظ الإبل، يرعى الإبل ويسقيها وكذا، وهم يذهبون لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مسيلمة أنا أبقى أحفظ إبلكم، ولم يكن عنده رغبة داخلية برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقابلته، دليل أنه منذ خروجه والنفس أصلا والنية باطلة، وإلا كيف لو أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا لكنت متشوقا إلى رؤيته. ولذلك ذهب قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وسمعوا منه القرآن والدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفود، يعني كريم عليه الصلاة والسلام وهو رئيس قومه، فكان إذا جاءت وفود يعطيهم شيئا، يعطيهم مثلا من تمر المدينة، يعطيهم ثيابا، يعني ما يطلعون إلا وهم معهم شيء هدية. فسألهم من بقي منكم؟ قالوا رجل منا بقي عند رواحلنا، فقال إنه ليس بشركم، خذوا هذه أعطوهية، أعطاه هدية له، يعني ما قال ما دام ما جاء لن نعطيه شيئا، قال ليس بش يعني لن أجعله شرا منكم ما يأخذ شيئا بل خذوا. فلما بلغوا وصلوا إليه قالوا خذ هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس بشركم، فاستعمل هذه الكلمة هو لادعاء النبوة، ولم يقل في نفسه طيب أنتم سلمتم على النبي صلى الله عليه وسلم أنا بروح أسلم عليه بس أراه بعيني وأرجع إليكم، لا مهتم رجع لليمامة وهو ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أي قلب هذا اللي يتحمل تضرب هالمشوار الطويل وترجع ما قابلت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما رجع إلى قومه ابتكر فكرة النبوة، فأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة كتب فيها من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله، السلام على من اتبع الهدى. أما مسيلمة ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم له ورقة جديدة، قال اقلبوا كتابه اكتبوا في الظهر، نرجع لك كتابك، حتى كتابك ما نريده يجلس عندنا، اكتبوا له من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ووصلت الرسالة إلى مسيلمة، فكانت بداية يعني الحرب بينه وبين المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضع في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع الآن أن يعني انتهى الآن من فتح مكة، انتهى من فتح الطائف، الوفود تأتي من كل مكان تدخل في الإسلام، ما فيه الآن فرصة أن يجهز جيشا لغزو اليمامة مع بعد المسافة بين المدينة وبين الرياض اليوم أكثر من 1000 كيلو تقريبا، فما بالك في ذلك الزمن وكم سيحتاجون، ويمرون على قبائل كثيرة في الطريق والأعداء يتربصون بهم، فما كان في فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار مسيلمة الآن خلى لك الجو فبيضي واصفري، خلاص الآن هو كان يدعي أنه نبي في نبي ثاني، الحين ما في نبي له، وكان يقول أنا نبي على اليمامة وذاك نبي على الحجاز. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلى الجو لمسيلمة وبدأ يقول للناس حتى اللي في الحجاز ها اتبعوني، ترى نبيكم مات وأنا باقي اتبعوني. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من يقاتله، ووقعت حروب المرتدين، وحصل ما يسمى بحديقة الموت، لما مسيلمة الكذاب أغلق على نفسه حديقة لما شاف الدعوة موت وقتل، فأغلق على نفسه حديقة سور عظيم وأقفل على نفسه فيها هو وأصحابه، فبدأ الصحابة يعني يحاولون يدخلوها فلا يستطيعون، حتى يسر الله تعالى لهم دخول.

0: يقتلونها وانتصر المسلمون عليهم وقتل مسيلمة. والعجيب أن الذي قتله كما جاء في الأخبار وحشي بن حرب. وحشي هو الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وذلك في معركة أحد. كان حمزة في معركة بدر قد قتل بعض أقارب هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أسلمت رضي الله عنها بعد ذلك، فكانت قد جاءت بوحشي عبد حبشي لها، قالت يا وحشي إن قتلت حمزة فلك كذا وكذا وأنت حر. فذهب وحشي للمعركة لمعركة أحد ما عنده هم إلا في رجل واحد بس، فجعل يتتبع حمزة حتى أقبل إلى حمزة، وحمزة مشغول بقتال الناس فطعنه رضي الله تعالى عنه. يقول وحشي فالتفت إلي لما طعنته، وكان قد سقط السلاح من حمزة، فضم وحشي يقول حتى كدت أموت، ثم غلبه جرحه فمات رضي الله تعالى عنه، استشهد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ثم أسلم وحشي بعد ذلك وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الإسلام. سبحان الله، لما جاء وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعه قال من؟ قال أنا وحشي بن حرب. قال قاتل حمزة؟ قال نعم. قال اجلس فحدثني كيف قتلته. طبعا جاء متأخرا يسلم، يعني بعد فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا عظيما، عمه وفي سنه تقريبا ما بينهم إلا سنتين، وحمزة نصر الله به الإسلام واستشهد رضي الله عنه وهو شاب يعني في بدايات الإسلام. قال حدثني كيف قتلته. فقال كانت سيدتي قد جعلت لي كذا وكذا وعلى أني أعتق، فجئت وليس لي هم إلا هو، حتى إذا رأيته منشغلا طعنت بها بين ثنيتيه، يعني في أسفل بطنه فوق منطقة العانة طعنته بها، فضمني حتى بلغ مني الجهد، حتى يعني غلبه جرحه تركني. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحمل أن يرى وحشي، هو عليه الصلاة والسلام بشر يا أخي عنده مشاعر، فقال غيب وجهك عني، يعني كأنه يقول أرجوك ابتعد، ما دعني في حال، ما أريد أني أراك الآن، غيب وجهك عني. يقول وحشي فصرت بعدها إذا حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أجلس أمامه حتى ما يتذكر حمزة، أجلس خلفه. شوف من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يضيق صدره، يقول أجلس خلفه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما قابل وجهي وجهه. يقول فلما جاءت حروب الردة مضى وحشي معهم إلى قتال مسيلمة الكذاب. يقول فأهمني أن أقتل مسيلمة. يقول فلما اشتد القتال عليه على مسيلمة وفتحت حديقة الموت وفتحها الصحابة ودخلوا وبدأ القتال، أهمني أني أقتل مسيلمة ككفارة عما وقع يعني من قتلي لحمزة رضي الله عنه. يقول فجعلت أتتبعه وهو يقاتل الناس وهم يكثرون عليه. قال فطعنه بعضهم فأقبلت بحربتي، أريد أني ألحق عليه قبل ما يموت حتى أكون أنا اللي أطعنه. يقول والحربة نفسها اللي قتلت بها حمزة، فأقبلت بحربتي حتى طعنته بعدما طعنه غيره. يقول فإن كنت أنا قتلت مسيلمة فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وقتل مسيلمة الكذاب. قال وإلا ما كنت قتلته فكذا وكذا. فالمقصود أن مسيلمة هو أحد الكذابين، وقد أطفأ الله تعالى فتنته في عهد النبي صلى الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. وكان مسيلمة بالمناسبة قد تزوج سجاح، سجاح هذه أيضا ادعت النبوة و حتى إن قومها اتبعوها، لكن كأن بعضهم كره. ولذلك قال بعضهم في شعر له يقول: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يقول كل الناس أنبياءهم ذكور، لحنا نبيتنا حرمة يعني أنثى. وقيل لمسيلمة: ترى سجاح بتقاتلك، لأنها تتنازع الأمر معه. فقال: مكنوني إني أقابلها. قال: فمكنوه أن يقابلها، فعرض عليه يتزوجها ويصبح جيشه مع جيشها، هذا قبل أن يأتي المسلمون ويقاتلونه. فلما وافقت هي وقالت: إنه قد أوحي إلي أن أتزوجه، تقول لقومها وصدقوها. فقالوا لها، قالوا لمسيلمة، قالوا: فأعطنا مهرا، أنت تزوجت نبيتنا، أعطنا مهرا. فقال: أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ قالوا: نعم. قالوا: فأسقط عنهم الفجر والعصر، وصارت ثلاث صلوات بدل ما كانت خمس صلوات. والعجيب أنهم يصدقون ويعني ويؤمنون به. فتزوجها مسيلمة حتى قتل مسيلمة وتابت سجاح. قيل تابت وعادت إلى إسلامها. وطليحة الأسدي أيضا كانت دعا النبوة، ثم بعد ذلك يعني عاد إلى الإسلام. هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: رأيت أربعة أساور، إشارة إلى أن سجاحة وطليحة الأسدي سيعودان إلى الإسلام. لكن اللي بيثبت على ادعائه للنبوة إلى أن يموت هو مسيلمة والأسود العنسي، وكلاهما قتل وهو مدعي للنبوة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مدعون للنبوة، لكنهم يعني ليس لهم ذكر إلا من كان له شأن وأتباع، مثل ما ذكرنا مثلا أحمد غلام القادياني هذا ونحوه، هو من الكذابين الثلاثين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بينه إلى قيام الساعة 30 كلهم يدعون النبوة وهم كذابون. ولما تكلم الشراح الحديث قالوا: طيب الذين ادعوا النبوة أكثر من 30، إذا قرأت كتب التاريخ تجد أعدادا منهم ادعوا النبوة، حتى إنه أتي لرجل إلى هارون الرشيد وكان قد ادعى النبوة، فلما جيء إليه بعد الظهر فأدخل عليه وهم ربط، فقال له هارون: أنت نبي؟ قال: نعم. قال: أوحي إليك؟ قال: نعم. قال: أرسلت إلى من؟ فقال: ما تركتموني أرسل إلى أحد، نبئت في الضحى وقبضتم علي الظهر، ما أعطيتوني فرصة أني أذهب إلى القوم الذين أرسلت إليهم. فأدرك أنه مخبول وأطلقه. وجيء إليه أيضا برجل آخر ادعى النبوة، فقال: ما الدليل أنك نبي؟ قال: لا نبي بعدي. قال: إيش الدليل؟ قال: لا نبي بعدي. قال: فاسمك؟ ما اسمك؟ قال: اسمي لا. فهو أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، لا نبي، نفي يعني ليس نبيا بعدي. فهو ادعى أن اسمه لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بي. شوف، يقول: لا نبي بعدي، يعني سيأتي بعدي واسمه لا. فأدرك أيضا أن في عقله شيء. فهؤلاء لا يعدون من الثلاثين اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني ربما في عقولهم شيء أو كذا، لكن الذين يكون لهم أتباع ووجود وقتال مثل مسيلمة، الأسود العنسي مثلا، سجاح، طليحة الأسدي، من ذكرناه أحمد ميرزا غلام، أو غيرهم ممن ادعى وصار له شأن، هؤلاء يكونون من الثلاثين الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مسيلمة بالمناسبة كما ذكرت سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب، قالوا اسمه عبهلة يعني، والتفسير ربما لا يفيدنا كثيرا، لكن وكان له يعني جن يقذفون في قلبه بعض الأشعار وبعض السجعات التي يدعي بها.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن الأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
6: أنه نبي، ولم تكن له أيضا شوكة تذكر إلا أصحاب اتبعوه، لكن الله جل وعلا أطفأ، يعني أطفأه بقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. الحديث الذي بعده حديث عبد الله.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: اليوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببة هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء المحبة لكل من يستمع إلينا ويتابعنا على تردداتنا 899 و599 وبتنا المباشر 5 9 5 9. عادي يا عاصم ما تفرقش، المهم ويتابعنا على بثنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا يسعدنا أن نلتقي اليوم بكم في برنامجكم بين الناس، حيث نناقش في حلقة جديدة موضوع جديد ونستقبل آراءكم ونستمع إلى أصواتكم من واقع شارعنا ومجتمعنا ومن بين الناس، ليس مجرد برنامج إذاعي نطلع أو تشاهدونه يوميا من السبت إلى الثلاثاء، ولكن خاص لننقل همومكم وآمالكم وتفاصيل حياتكم. في حلقة جديدة بنفتح ملف جديد، وهو ملف عانينا ونعاني وسوف نعاني، ولكن عندنا أمل إنه تنتهي هذه الأزمة وتخلص أزمة الغاز في مجتمعنا. مساء الخير أحبتي، مساء الخير لمخرج برنامجنا عاصم حكيم، مساء الخير لعزيزة الغالية دينا.
1: يسعد مساك يا مواهب، ومساء الناس اللي بتسمعنا حاليا. فعلا أو بتعاني من الأزمات المتتالية اللي ذكرتيها، اللي لازالت متواجدة معنا ولم تنتهي إلى حد هذه اللحظة، ولكن نقدر نقول إحنا مش مباشرة بننكد عليهم، ولكن شوية لابد أن نطلع حاليا لفاصل قصير نسمع فيه أغنية موسيقية فيها شوية أغاني. ويا ريت عاصم ما يختارش لنا أغاني فيها نكد، بقول لك حاليا كذا على الهواء من دون نكد يا عاصم.
0: أيوة، من غير نكد عشان الناس منكدين
1: إن شاء الله تعالى. مش فريدة اللي دائما بيطلعوا معنا عاصم، خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، والآن خلونا ناخذ لفة سريعة في السوشيال ميديا ونشوف أكثر المواضيع اللي أشعلت الناس اليوم. وبداية من عدن مع موضوع أصبح يتكرر بشكل مزعج جدا عند بعض الجولات والإشارات المرور، وهو انتشار الأطفال المتسولين. وقد طبعا ناقشنا هذا الموضوع من قبل، أيوة. يا دينا، ومنشور متداول أول نقاش واسع بعدما تحدثنا عن أطفال يقتربون من السيارات عند الإشارة، وبعضهم يبدأ بتنظيف الزجاج حتى لو لم تطلب منه أو التوقف. بعد كده أيضا يطالب بالمال، وأحيانا يتحول الموضوع إلى إصرار أو حتى كلام سيء إذ أنت رفضت أن تعطيها المال.
1: وصحيح، في حال نقدر نقول إن الناس هنا بدأوا يفرقوا ما بين المحتاج اللي بيطلب المساعدة باحترام وبين من يحول أو يحول هذا التسول إلى مضايقة للناس. وفي المقابل كثيرون ركزوا على السؤال الأهم، من الذي يدفع هؤلاء الأطفال إلى الشوارع؟ لأن معالجة هذه الظاهرة ما تكون فقط بإبعاد الطفل من الشارع، وإنما بالوصول إلى الأشخاص الذين يستغلونه ويدفعون به للتسول. وهنا طبعا يبقى السؤال، كيف نحمي المحتاج الحقيقي وفي نفس الوقت نوقف استغلال الأطفال؟
0: ومن عدن نروح للبرازيل، حيث أثارت قصة شابة تبلغ من العمر 24 عاما تعاطفا واسعا بعد اختفائها لمدة 5 سنوات. الشرطة عثرت عليها في مكان الاحتجاز وهي مقيدة بالسلاسل والأصفاد، بعد أن قادت التحقيقات إلى أن زوجها السابق الذي يشتبه في اختطافها بعد انتهاء علاقتهما.
1: والقصة كانت مؤلمة جدا، وخصوصا بأن الشابة قالت أنها خلال فترة احتجازها كانت تفكر فقط في أطفالها الثلاثة، وكانت تعتقد أنها لن تراهم مرة أخرى. وبعد إنقاذها تحولت القصة من مأساة إلى لحظة نجاة مؤثرة، وأعادت فتح النقاش حول العنف والسيطرة بعد انتهاء العلاقات، وأن الانفصال لا يعطي أي شخص الحق في تهديد حياة الطرف الآخر.
0: هذا شيء أكيد ومؤكد. نرجع لعدن أحبائي المستمعين، ولكن هذه المرة مع الأزمة التي أورقت الناس، وهي أزمة الغاز الذي يبدو أنها أصبحت ضيفا ثقيلا على البيوت والشوارع، وأكثر من 3 أشهر والأزمة مستمرة، والطوابير والمواطنين الباحثون عن الغاز أصبحت المشاهد معتادة. وحتى حتى مقهى السكران المعروف بالشاهي العدني اضطر لإغلاق أبوابه اليوم بسبب أزمة الغاز.
1: والسوشيال ميديا طبعا ما قصرت، فالصور الطوابير وتعليقات الناس تحولت إلى مساحة للسؤال والشكوى، كيف المواطن يدبر أموره إذا الغاز مش متوفر، وكيف أصحاب المطاعم والمقاهي أيضا يستمروا في العمل، وحتى المنشورات البسيطة مثل أهلنا ما خلوناش نخرج الدوامات، كيف نروح للدوام، وهل في أساسا مواصلات الصباح. وتعكس قد إيش الأزمة أصبحت مرتبطة بتفاصيل الحياة اليومية للناس.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أزمة الغاز إلى موضوع مختلف تماما يا دينا، طبعا هي مسابقة الجمال، عقبال لما ندخلك مسابقة الجمال يا دينا، إيش رأيك؟ طبعا متسابقة جمال قررت تكسر القاعدة المعتادة وتقول للمشتركين تعالوا بدون مكياج وبدون تعديلات تجميلية. الفكرة تعتمد على إظهار الجمال الطبيعي والتركيز على الملامح الحقيقية والثقة بالنفس بعيدا عن الفلاتر والمبالغة في التجميل.
1: والفكرة طبعا فتحت نقاشا بين الناس، هل فعلا بما أنه أصبحنا نحتاج إلى هذه التعديلات حتى نشعر أننا جميلون؟ البعض شاف أن العودة للطبيعة فكرة جميلة، بينما قال آخرون أن التجميل حرية شخصية، لكن الرسالة الأهم من المسابقة كانت أن الجمال مش شرط يكون نسخة واحدة، ومش كل صورة حقيقية تحتاج فلتر حتى تكون جميلة.
0: طبعا ومن الجمال ننتقل إلى موضوع قلب السوشيال ميديا إلى مجلس نقاش أسري. صانع محتوى أرجنتيني أثار جدلا واسعا بعدما قالت أن الشخصية التي لا يستطيع توفير أساسيات الحياة لطفله مثل الطعام والحليب والماء والتعليم لا ينبغي أن ينجب.
1: وهناك العادة انقسمت الآراء، فريق قال إن الكلام قاسي لكنه يطرح سؤال المسؤولية قبل الإنجاب، وفريق آخر اعتبره كلاما طبقيا وقال أن الفقر قد يكون ظرفا مؤقتا وأن القدرة المالية ليست المعيار الوحيد لتكوين الأسرة. وبين الرأيين بقي السؤال الحقيقي، هل الاستعداد للإنجاب مسؤولية مادية فقط أم أن هناك مسؤوليات أخرى لا تقل أهمية؟
0: والله أعتقد أنه الماديات أكتر شيء، لأنه مهمة. كيف بيصرف عليهم
1: نعم صحيح.
0: ونختتم من الملاعب مع برشلونة، حيث لفت الأنظار باحتفاله بهدف على طريقة العنكبوت في لقطة اعتبرها البعض تحية خاصة لخوليان الفارزي. وفي نفس المباراة ظهر أنتوني بصورة مختلفة بعدما فصل التمرير لزميله فيرمان بدل البحث عن مجد شخصي وتسجيل الهدف بنفسه.
1: طبعا مواهب حقيقة، أنا حاولت أن أختار الموضوع هذا حبا في المسألة.
0: أنا دارية شوفي لما شفت برشلونة عرفت أنه أنت السبب.
1: ونرجع كمان للتفاعل الرياضي، بأنه كان مركزا طبعا بشكل كبير على الثنائي أنتوني وفيرمين، وأثبت أنه لاعب مباشر وفعال بحيث دائما يبحث عن المرمى وصناعة الفرص، بينما واصل فيرمين التألق داخل منطقة الجزاء مع إشادات بقدرته على التحرك بين الخطوط واستغلال المساحات. يعني باختصار واحد يصنع والثاني يعرف أين يكون وقت استلام الهدية.
0: يا سلام عليك، اليوم لازم لك هدية. هكذا كانت جولتنا اليوم بين أطفال يحتاجون للحماية، وأزمة غاز أثقلت حياة الناس، وقصص إنسانية هزت السوشيال ميديا، ونقاشات عن الجمال والأسرة، وصولا إلى الأخبار الرياضية اللي محببة لقلب زميلتي الغالية.
1: وكالعادة طبعا السوشيال ميديا تكتفي، لا دائما لا تكتفي بنقل الخبر، والناس دائما بتضيف رأيها ومزحتها وانتقادها أيضا، وأحيانا تحول الخبر البسيط إلى قضية تشغل الجميع.
0: كانت هذه جولتنا في رصد الأحداث، ونرجع لكم بعد الجولة القادمة إن شاء الله بقصص جديدة ومواضيع نناقشها معكم، ونفتح المجال حتى تعطونا آراءكم وتشاركونا الليلة على رقم برنامجنا 781-95-21. ونروح فاصل ونرجع لكم.

0: وعدنا إليكم بعد الفاصل القصير أكيد علشان نبدأ بموضوعنا اليوم بمساحتنا التفاعلية اللي بنستقبل فيها اتصالاتكم وأيضا بنقرأ فيها تعليقاتكم. وكنا نتمنى فعلا بأنه يكون متواجد معنا ضيف عبر الهاتف بيتكلم بهذا الخصوص، ولكن للأسف الشديد تم يعني رفض تام، وحاولت زميلة مواهب أن تتواصل معهم بكل الطرق ولكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب. وموضوعنا لليوم هو طوابير الغاز وإنعدام المواصلات يثقلان كاهل المواطنين في عدن، حيث تشهد مدينة عدن هذه الأيام أزمة حادة في توفر مادة الغاز المنزلي، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام محطات التعبئة وارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمية، لتزداد معاناة المواطنين اليومية وتتأثر حركة المواصلات بشكل مباشر. وأيضا
1: وتفيد التقارير بأن الأزمة ترتبط بتعثر وصول الإمدادات نتيجة العراقيل في خطوط النقل والتوزيع، مع الحديث عن بوادر الانفراج بعد إعادة فتح مسار ممر القطرات واستئناف ضخ الكميات. لكن للأسف يا دينا، طبعا بحكم أنني أتواصلت أمس كما قلت لمستمعين الأحبة مع مختصين في شركة الغاز الذين اعتذروا عن الطلوع معنا طبعا، وقالوا أنه إذا إحنا حابين أن إحنا نستفسر أي حاجة ننزل نزور رسمي إلى مكتبهم ونعمل معهم اللقاءات، لكن للأسف إن الإمدادات لم يتم فتحها طبعا، والغاز لم يدخل عدن يمكن من يومين صح؟ وما زالت القاطرات لم تدخل عدن خلال اليومين الجاية يمكن، هذا هو الخبر اللي احنا سمعناه.
0: نعم
1: طبعا
0: بالضبط.
1: دينا بخصوص هذا الموضوع اللي بنناقشه احنا واللي كنا حابين يطلع معنا ضيف وما رضيش، لكن معنا مواطنين الأحبة هم بنستمع إلى آرائهم ومعاناتهم مع أزمة الغاز.
0: نعم بالضبط، إضافة إلى أنه حقيقة أصبح استغلال أصحاب الباصات للمواصلات بشكل كبير جدا، فالبعض اللي رفع السعر والبعض اللي لازال بنفس القيمة الأولى، فبالآخر يعني كلنا نعتبر نقول الجميع مواطن والجميع تحت خط النار لأنه الكل بيعاني من هذا الموضوع، ولكن ما ينفعش حقيقة هذا الاستغلال اللي احنا بنشوفه واللي بيحصل. فلذلك مواهب في معنا حاليا أول اتصالات المتواجدة معنا ونقول يا حيا ومرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: يا حي ومرحبا، مساء الخير والعافية.
2: نور والعافية
1: علينا وعليك يا خالة، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالكم أنتم؟
1: نحن بخير طالما أنت بخير. كيف معك غاز ولا ماش معك؟
2: أقول لي هيك، دحنتوا على الغاز تمام؟
1: يس
2: والله الصبح حتى كلمت خديجة، نحن 10 أيام ما لا غدا لا قرع ولا عشاء، لأنه 2 دب معنا 2 دباب دبات حق الغاز تمام.
1: ايوه يا خاله، انا اسفه لو قطعت كلامك، المسؤول قال انه الغاز المنزلي

0: سنة يا ابني جبن يا حبة دبت تانية فارة كلهم جالسين 10 أيام برا ناكل
1: تمام.
0: وبعدين بتختي الله يهب لها العافية تقولك تعرفيها هيفا نحن أكل من عندي الغداء والقرى عن إبدالي. المهم كلمته خطري جبن إحنا قال لي شوفي تشتيبة تشتري يا خانة 19,000.
1: يعني هو يجيب للحافة كلها ولا بس لك انت بيجيب لك ب 19,000؟
0: لا لا للناس كلها.
1: يعني شال الدباب كامل يسجل الاسماء والدباب 19.
0: ايوه
1: تمام.
0: ايوه بعدين انا خطيره ليش يا ابني كده تغلو؟ قال لي ما انا
1: رحت
0: مشينا المحطه ولما كان ده اروح بعيد عن بعيد عن لحق.
1: ايوه
0: راح اعبي خطيره. عيب عيب 19,000 ما تخطش 13 ب 14
1: ولا يعني زيد لك 2000 قول
0: على الأقل تمام ولا لا؟
1: أيوة
0: خلي بسعة عشر ألف والثاني خلي بسعة عشر ألف لكن دول اللي يشيلوا من الحوافي صراحة ب9,500 تمام. بس أنا ما لما أروح يقولوا لي خلاص قد شلينا ونحن أنا والله النجمين تنتين دباب حق الدبة حق حق تنتين إذا كان حفا رغين ولا حتى من لا قرعة لا غداء لا عشاء 10 أيام قاسين نحن كده والله لك مش بنت اختي تجي من احنا اكل بالتخي والله ايش نسوي يا مواهب اتعكسوا نحن بكل شيء المي الكهرباء دحين لا صار
1: اصلا. شوفي شوفي يا خاله انت عارفه بانه حتى المساله الان بالمواصلات احنا اجينا طبعا بسعر زياده جدا.
0: أيوة.
1: انت متخيل انه طبعا احنا اجينا من التواهي والله ب 800 ريال مضطرين. وعاد اللي طلعت معه كان صاحب بترول مش صاحب غاز. قلنا له طيب ليش؟ قال لانه بالاخر انا حقول الباص على اساس انه محول غاز وبترول. فهو يقول لك انا يعني ومتعود اعبي غاز ولكن الان لما ما فيش اضطريت اعبي بترول ب 30,000. طب احنا كمواطنين انا ايش ذنبي بهذه المواضيع يعني؟ يعني اتخيل انه كثير من الناس اضطروا بانهم يطلعوا بهذا السعر لانهم اللي رايحين الدوامات اللي رايح معه مرض اللي خارج معه حاجه مهمه.
0: ها هم مجرمين.
1: ايوه بيستغلوا حاجه الناس.
0: ايوه هاي خلوا الواحد ما مش معاه كيف يسويه يلا يقطقط على نفسه تمام. أيوة. ولا لا والله العظيم انه 10 ايام نحن بلا 10 ايام من اسبوع. المهم ما لقوا ولا ما ندور ما نروح على المكان ماسك طابو دول ماسكين طابو ملا يعني يقولوا لي خلاص قد شليناه هي ملا 9,500 عادي عسنه.
1: ايوه
0: وضعني ذهب له 10,000 تمام ولا لا؟
1: أيوة.
0: لكن هذا اللي بالحافة المجرم قال لي ب 19,000 ترى حرام عليك ليش تقول لي 19,000 الانسان ما مش معه
1: جلس. ايوه
0: ايش يا بيتي يا دينا؟
1: ها.
0: يا مواهب
1: ها حبيبي
0: ايش نسوي حطبط على الشارع
1: والله يا خالة أنا شفت بمنشور بالفيس لزميلة لنا منزلة إنه في ناس يطبخوا على الفحم خلاص ما فيش معهم غاز يعني حاولوا ما فيش أمل فهمتيني. فالآن أنا لما تواصلت اليوم والله الصباح اليوم مع المسؤول هذا اللي مدير القسم التجاري قال إنه في معنا كشوفات بأسماء أماكن يبيعوا الغاز المنزلي والآن هم وفروا فقط الغاز المنزلي وليس غاز السيارات. طبعا يا خالة المفروض إنه هذه الكشوفات تنشر من قبلهم في الفيسبوك تنشر عبر أي مواقع عشان الناس تعرف فين الأماكن اللي يبيعوا فيها وما يكونش استغلال وسوق سودا كما الآن يشتوا يستغلونك ب 19,000 حرام ب 19,000
0: دحين هذول مسكوا وهذا جالس بالحافة حقنا حافي شريف اسمه محمد.
1: أيوة
0: القباب
1: خلاص يا خالة انتي طبعا الآن أكيد الناس بيسمعونك والمسؤولين بيسمعونك إن شاء الله صوتك يوصل يا خالة وإحنا نتمنى إنه هذه الأزمة خلاص تنحل. تعبنا والله تعبنا بجد. إحنا حاولنا إن إحنا نجيب المسؤول يتكلم معانا بس للأسف كان لما طلع معانا مدير مكتب الصناعة والتجارة يا دينا الأسبوعين اللي قبل الأول قال الأستاذ حلبوب قال طبعا إنه مخصصنا من الغاز 14 قاطرة كان في البداية وبعدين تم الإنقاص إلى 11 قاطرة وبعدين ما عاد فيش قواطر تدخل عدن إلا يا يتعدروا بالطريقة المقطوعة.
0: أيوة.
1: وفي آخر الفترات صافر أقاموا بإطلاق الغاز للهواء علشان ما تتفجرش الخزانات يعني من كتر الضغط الموجود من الغاز. طيب الآن فين راح غاز؟ فين راح الغاز؟ فين راح مخصص عدن؟ فين راح الغاز اللي لازم ينزل إلى محافظة عدن؟ وفين راح المخزون؟ ليش ما فيش معنا براميل للمخزون الغاز بعدن بالتحديد؟ فكل هذه الأسئلة كان يبقى لازم أو يجب أن احنا نطرحها على المسؤولين بس للأسف ما حد تجاوب معنا لكن احنا

0: نحاول نوصل معاناتنا ومعاناة الشعب.
1: فعلا يا خالة تسلمي ومع ألف سلامة. شكرا لك يا حبيبتي، وإن شاء الله مثل ما احنا عارفين بأنه نحاول في المرة القادمة إذا ما انحلتش هذه الأزمة واستمرت وقت طويل بأنه يكون متواجد معنا هذا الضيف المختص اللي بيشرح لنا احنا كثير من الأمور وبيجيب على هذه الأسئلة. ومعنا اتصال جديد. نعم، ونقول يا مرحبا.
2: مرحبا ومساء الخير. مساء العافية عليك دينا ومواهب.
1: يسعد مساكي أستاذة منى، بالصحة والعافية يا رب العالمين.
0: مسائك سعيد يا رب.
2: يعطيك العافية إن شاء الله، ومساء الخير العاصم ولكل المستمعين. وقبل ما أدخل بس مداخلتي حابة أقول لكل اللي يسمعونا بالباصات والناس اللي تستمع لنا أن شوفوا كيف نحن نحرق دمنا ونتكلم ونتفاعل، وكلنا أصلا مشكلتنا واحدة. بس مع الأسف أنا سمعت كذا بعض كلام من اللي موجودين بالباصات وإنهم يقولوا دائما هذول هم نفس المتصلين. أنا أقول لكل من يسمع أنه يشارك معنا،
0: أكيد نحن حابين أنهم يشاركوا
2: أكيد، لكن هم يقولوا أنه نحن فقط المشاركين فقط الموجودين دائما دائما. نحن نحبكم ونشارك، هم أنتوا فاتحين دائما تعيدوا الرقم 20 مرة علشان أنتوا حابين الناس كلها، مش أنه بيننا وبينكم يعني خط معين أو نحن متفقين أبدا. والله نفسي يفهموا بعض الناس لأني سمعت بأذني بباص واحد يتكلم كذا يقول هم دونا هذا أم دونا.
0: طيب انت اتصل والله أستاذ منى، لو أني منك بقول له طيب انت شارك، اعطي صوتك، وصل صوتك لغيرك.
2: أكيد أتمنى أنه الكل يشارك، ونحن شوفي كيف نتعب وأنتوا تتعبوا ونتحمس، فهذه المشكلة مشكلتنا كلنا. وشوفي إيش قلتي أنت وجينا، أنتوا حاولتوا بكلكم عشان تجيبوا المسؤول، ومع الأسف المسؤول ما أجاش. ليش يا مواهب ودينا؟ هذا السؤال نطرحه عليه وهو يعني علامة استفهام. وياريتهم وأكيد هم يسمعوا شوفي ويتسمعوا، حكيت أنهم يتابعوا الفيس بيتابعوا، حكيت أنهم بيتابعوا السوشيال ميديا بكل حذافيرها بيتابعوا علشان يعرفوا إيش كتبنا، إيش كتبوا عليهم، إيش قالوا عليهم. لكن واحد يتجرأ بكل يعني ضمير ويطلع على السوشيال ميديا أو على الإعلام معاكم يقول واحد زائد واحد اثنين ويوضح، ما عنده الجرأة مثلنا نحن كمواطنين، لأن إحنا عارفين الفساد وعارفين التفاصيل التفاصيل، وعارفين إنه زي ما قلت هي صفات وهي سودة وهي توصل من سعيد إلى علي إلى محمد.
0: نعم نعم صحيح،
2: وبالتدرج ويبيعوها وموجودة زي ما قالت خالة نورية من 19، وما يستاهل لا 19 ولا 8 ولا 10.
0: أيوة حرام.
2: أقل الأسعار الحمد لله معانا غاز يا دينا مواهب.
0: الحمد لله.
2: ليش يعني يقولوا الماء جنبي وأنا ظمآن، الغاز معانا، البترول معانا، يا مسؤولين فين تودوها وفين تلعبوا علينا، والموال اللي نحن نعيده كهرباء طرقات غاز كلها بتفصيل مفصل فاهمينه فين تروح الفلوس فين تروح. هذه عصابة فساد بيمولوا لهم وبيحاسبوا بعض قبل ما تدخل لعدن هذه القاطرات، مع الأسف تتوزع لهنا وهنا وهنا، وهذا يبيع لهذا وهذا صاحب المحطات يبيع لهذا وصاحب المحلات لكذا. يعني مسألة إيش إنه يستفيدوا من كل شيء على حساب المواطن الغلبان
0: اللي كلها. شوفي أستاذة منى كلها بتروح مفاضلات ومحسوبية ومن صاحب أيوة. مين وبنمشي على كده. أيوة
2: وكل واحد يشتغل الثاني، يعني شفتي اللي يقول كل الكبير يأكل اللي بعده وبعدين يأكل اللي بعده اللي أيوة. يعني نحن هكذا في عدن مع الأسف، يعني ما حد يفكر يقول نحن في مكان واحد. صدقوني الغاز لو توفر بيكفينا كلنا، وكان بنظام ورقابة يعني من المحافظ إلى المسؤول إلى وزير إلى ينظموا بخطط منظمة بتقسيم لكل منطقة على حسب احتياجها. المحطات يكون مدروسة كم محطة موجودة، لكن مع الأسف زيها زي مكاتب الصرافة، زي محطات عشوائية، التوزيع عشوائي، القاطرات
0: أيوة.
2: بتروح بمحسوبية زي ما ذكرتي، ونحن المتضررين اللي نحن بنوقع بفم هذا وفم هذا وفم هذا. يعني ده يأكلنا وده ينتعنا وده مع الأسف، ومع أن نحن بنحاول نحن نقيم الدولة هذه كلنا كإعلام وصحة ومعلمين، نحن اللي بنروح الأعمال، نحن بنقوم بالأعمال الحياتية واليومية في المدارس في المستشفيات، أنتوا في الإعلام. ليش نحن بنتعب نفسنا؟ أنتي وعاصم كيف أجيتوا وكيف
0: أجيتوا
2: عملكم الآن؟ أنا أروح لعملي، الدكتور يروح للمستشفى، وينك عزيزي المسؤولي اللي بتعبي بيتك 15 دبة غاز وداخله محطة بترول وداخله محطة غاز، والله أعلم إيش معك من محطة داخل. وينك عزيزي المسؤول من هذا اللي يتمنى دبة ومش لاقيها زي خالة نورية ب 19,000 عدو بابتزاز؟ فحرام اللي حاصل. مع الأسف زي ما أقول كل مرة ما بنخرج إلا بقدرة قادر هو أرحم الراحمين يخرجنا من هذا المأزق.
0: أكيد ما معنا إلا الدعاء وإنه أرحم الراحمين يلطف فينا.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذة من الله يسعد أيامك يا رب.
3: ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حيه ومرحبا، مساء الورد.
4: يا مساء الخير والنور.
3: يا حيه ام حمزه، كيف حالك؟
4: اهلا مواهب، اهلا دينا.
3: اهلا وسهلا فيك، الله يحييك.
4: واني اضم صوتي لصوت الاستاذه منى، بالناس اللي قاسه تتكلم وتقول مننا 4-5 نفر بس اللي متفقين مع الاذاعه ونتواصل معاهم. اخرج اعطي صوتك، بطلوا السلبيه الزايده، اتكلموا صوتي وصوتك وصوت الاستاذة منى وغيرنا
3: بيوصل ان شاء الله.
4: لا تجلس كده انت مستمع بس تتهنجم وانت جالس فوق سياره ولا جالس متدكي وتسوب. نحن نتكلم بحرقه وحماس من اللي حصل بالبلاد، وانتم مساكين كل يوم بموضوع وكل يوم بمعاناه.
3: أيوة.
4: ومسؤول ما يجيبش.
3: أيوة.
4: وايش من المسؤول هذا اللي معه عينه وقعها بيجي بيتكلم معاكم بالبرنامج وهو عارف انه فساد بفساد. يعني اصبح المواطن داخل هذه البلاد مسؤول عن نفسه. نحن ندبر نفوسنا، نحن نعمل لنفوسنا، نحن نسوي برنامج ونقاوم. نحن ما فيش عاد مسؤول يسمعنا احنا داخل هذه البلاد. يعني متعجبه ان الاسبوع الواجي المدارس اغلب الطلبه رايحين جامعات مواصلات. يعني اذا اني ما فيش معي دبابيبي بمشيها قبن بمشيها اي حاجه، طيب من فين اجيبني الالف ولا الالف
3: حق المواصلات؟ ايوه يعني بالتحديد. والله يا ام حمزه عادوا ما فيش مواصلات، زميلنا ناصر امس تبهدل عشان يوصل للتواهي.
4: صحيح.
3: واول امس والصباح وصل الصباح متاخر علشان يوصل، يعني يركب 3-4 باصات. يقول لك انا ركبت من التواهي للمعله، نزلنا قال لك ما بروحش الشيخ، ركب باص ثاني. يعني وكم بيدفع حق المواصلات؟
4: اصبح وقتنا كله يضيع بالمواصلات. يعني لا بفلوسنا ولا بالفلوس العاديه. صح. الاستغلال هذا داخل البلاد، اللي معه باص بيتحكم بك.
3: أيوة.
4: اللي معه محل بيتحكم بك.
3: أيوة.
4: لأنه ما فيش رقابة، ما فيش محاسبة، ما فيش أي حاجة. ويطلبوا من الطالب اجتهد وداوم وروح يروح وهو جيعان. يعني
3: أنا
4: لو أم قمت يلا يلا لو سويت له بيضا مفورة وقديس قوبة قدني عملت إنجاز. على هذا الحاجات
1: اللي يعني الامهات حاليا ايش بتدور الغاز اللي بتطبخه بالبيت، ولا بيروحوا بيدوروا اساسا المصاريف الزياده اللي بيعطوها لعيالهم، ولا بيعملوا ايش تحديدا؟
4: هذه لنا 3 شهور، من ال3 شهور هذه ما فيش يوم كده ولا يومين فرقت. يعني دي القاطرات اللي يقولوا ان واقيه يا اختي، لو كانت تمشيها بتفق صحفه فقد وصلت وسوينا حل والله العظيم. يعني ايش هذا؟ خلاص يعني خلاص موت. يعني ما قدروش ان احنا بالحروب بيقدرون، ولا بالامراض بيقدرون احنا بهذه الازمات.
3: ايوه
1: ما هو حرب اقتصاديه يا خاله. شوفي احنا كملنا من الحرب اللي هي اساسا الفعليه والعسكريه، وداخلين على حرب اقتصاديه اسوأ شيء ممكن يحصل معانا بالتاريخ.
4: ايوه والان صحيح، والان حرب نفسيه كمان. لا رواتب، يعني
1: حرب خدمات، كل الخدمات غير متوفره، اقتصاد
4: يعني
1: مش موجود.
4: الاسره اصبحت شلي مخددك تنامي ما فيش نوم، في هدره بالراس. قابوا ان احنا الضغط، قابوا ان احنا السكر، وقابوا ان احنا العمى. ايش اللي يشتنه مننا يطلع مسؤول كده يقول 1-2-3 يورينا احنا ايش اللي مطلوب مننا وايش اللي علينا. اما ان احنا كده نعيش زي الام اللي تجيب جاهل وتقدلبه وتروح.
3: ايوه
4: يورونا احنا ايش اللي نعمله داخل هذه البلاد. نحن من الصبح لفي الليل من جميع الاذاعات نحن نتكلم بالفيس، ونحن نشارك بكل التواصلات، نحن نتكلم ما فيش اي حل.
1: ويا ريت يعني على كل هذا والصوت تلاقيه اساسا مش واصل ولا مسموع، او انهم بيسمعوا
3: هم بيسمعونا. والله يا دي
1: والله ما
3: بيسمعونا يا ام حمزه، بس
4: مطنشين.
3: ايوه
4: يسمعوا لانه ما فيش معاهم رد، يسمعوا لانه عاد القيوب ما امتلتش. تعبنا نحن، ايش من حلول نقدم داخل دي البلاد؟ يعني خلاص نتفق نحن الشعب نخرج ونصور البلاد نهبلياتهم ونخرج،
1: هذا اللي باقي. بس
4: لا بعيد عنهم
1: والله، هذا
3: الروح يا ام حمزه.
1: ايش من كوكب بيتقبل؟
4: جلسنا بالحرب وبالمرض وبالعزب وبكل شيء جالسين فيه والله حمان احنا.
3: الحمد لله.
4: يعني اني زعلانه صراحه على مقهايه السكران، كان يبني يجيب لي شاي منين.
3: انا اقول ليش انت معصبه؟
4: لان يوم 16 سنه مفتوحه.
3: ايوه
4: الدباغات قفلنا يا ناس.
3: بالضبط.
4: ايوه اصبحت علم من معالم عدن.
3: ايوه انتي عارفه يا ام حمزه، والان اصحاب الروتينج بيرفعوا الاسعار والناس ما بتقدرش تشتري. يعني سبحان الله لما تجي من كل مكان
4: كله على ظهرك يا مواطن وانت بلا راتب.
3: ايوه
4: والله نتفرق، لكن هذا صدقيني يعني عيب بالمسؤولين وبالحكومه وخزع اليوم بالدول الاخرى.
3: صحيح.
4: الحكومه الفازه، الحكومه السارقه، الحكومه لكن ايش نقول؟ نقول غير الله بينصفنا ان شاء الله.
0: صحيح.
4: اليوم نتامل خير لعدن ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
4: الله يجرح من جرح عدن.
0: امين
4: حبيبتي، الله يحفظكم.
0: الله يحفظك. تسلمي يا خاله ام حمزه وشكرا لك. واحنا عارفين بانه هذه المعاناه بتستمر لوقت طويل، واكيد عاصم حاليا. بنطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل بنرجع نستقبل باقي الاتصالات. خليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء في كل مكان. والله يا دينا ما زالت قلوبنا توجعنا احنا على هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21، وحابين انه اصواتنا توصل، ويا رب اني توصل. وكما قالت الأستاذة منى، اللي حابب انه يكلمنا رقمنا هو كما قلنا لكم هو 781-95-21-21. اذا انت مش حابب تتكلم بالتليفون علشان ما تقولوش انه الاصوات مكرره يا دينا، رسل لنا رساله بالواتس، رسل لنا رساله بالماسنجر، رسل لنا اس ام اس، شاركنا بصوتك علشان تضم صوتك لصوتنا، وان شاء الله يسمعونا المسؤولين وتتحل هذه الازمه اللي بنصدق ضيقت على الشعب كامل. يعني لو توفرت اليوم دبة الغاز للمنزل وتوفر الغاز للباصات، طلابنا، موظفينا، الشعب كله بيعرف يخرج، يمشي، يجي، يروح. لكن من غير كده لما صاحب الباص يجي يتقاور عليك ما تقدرش تجي تقول له حاجة، يقول لك يا تطلع يا تنزل،
1: وتضطر انك توقف انت اساسا. لو ما طلعتش معه بيجي اللي بعده بنفس الطريقة.
0: ايوة، وده ما طلعتش مع اللي بعده برضو يا دينا بتقسي لها متى بالشارع.
1: اكيد
0: يعني خلاص بتضطري تدفعي حتى 1000 ريال لو قالوا لك، ليش؟ رغم انه ما فيش معك. في بعضهم عاملين من الطلاب من الموظفين ميزانية خاصة للمواصلات شهريا، يعني كم بيكون هؤلاء الناس الغلابة اللي نتمنى انه صوتهم يوصل، لان احنا حابين احنا نوصل صوتهم عبرنا. ونقول الو يا مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يسعد مساكم دينا مواهب وعاصم وكل المستمعين المشتركين.
0: الله يسعد مسائك انتي كمان.

0: حبيبتي اهلا وسهلا من معانا
1: سناء. سناء اكيد سنة. انا عارفه الصوت بس كنت منتظر على
0: سناء. سمعتي موضوعنا اليوم؟
2: دينا. ايوه سمعتكم. وطبعا يا دينا ومواهب الموضوع متكرر، الازمات متكرره، كل يوم نسمع عليه ازمه جديده، كل يوم
1: والله. يعني احنا شوفي سنة معلش لو اني بقاطعي، ولكن احنا نتمنى بحقيقه يعني نصحي بكره او بعده نطلع معاكم بموضوع كذا، يعني حاجه في بتفاؤل، حاجه في بامل، لكن مش قادرين، يعني مش قادرين نطلع معاكم نتكلم باي امل. واذا كان كلنا نعاني من هذه الازمات ومش قادرين نروح لاي مكان،
2: شوفي يا دينا، نحن كمواطنين نقول مش قادرين، لكن كمسؤولين نقول انهم قادرين صراحه.
1: أيوة.
2: حقيقه يعني نحن كمواطنين يعني ناس نحن مقلوبين على امرنا ومراضين على الامر الواقع الذي يستقلون فيه المسؤولين استقلال التام. يعني الان موضوع الاهل اكثر، انا يعني كمتابعه لكم اكثر من حلقه تطلعوا فيها، لكن لا خيال من
1: ثلاثه.
2: ايوه يعني نعم، لكن يعني لو كانت مسؤولين عقولها يعني صاحية، ضمائرها يعني مفتوحة للمواطنين لما يعيشون وهكذا، يعني فاتكم أنتم يعني كإذاعة وكإعلاميين أنكم ما كررتوش الموضوع بشكل متواصل.
1: صحيح.
2: فهذه مشكلة كبيرة، يعني هذا صراحة أنتم مسؤولين، والدليل على ذلك أن المجتمع ما فيها أنه الأصداء مش راضي يطلع معاكم. يعني ما هي الأصداء؟ يعني وصلت في أصداء يعني مقنعهم في أسباب يعني أنها يعني تخلي يعني الإعلامي أو المواطن يعني إنه يعني ما يفكرش فيها، فاتون يعني طلعوا معاكم يعني أكثر من ضيف.
1: صحيح.
2: لكن كثير يعني ما يعني أكثر أغلب يعني الأزمات وأغلب المراكز يعني الضيوف ما يطلعوا، يعني ما هي الأسباب؟ يعني هذه ندل على شيء، وإنما يدل على يعني انه ما فيش يعني ما فيش راي مقنع انه يقنع المواطن، فهذه مشكله كبيره. والان يعني اصبح الكبير والصغير، وزي ما قالت الخاله نوريه انه بالضبط 19، والحقيقه يعني احنا شاهدناها وشفناها وكنا يعني موجودين وصار هذا الامر انه كان بهذا السعر. يعني ليش يعني حاجه متوفره، البلاد مليانه خيرات، البلاد املها موجود وكل شيء متوفر فيها، وتروح يعني الناس من برا او الخارجيه وهكذا، فهذه مشكلة كبيرة يعني. فنحن صراحة نتمنى زي ما قلت يا دينا أن يعني نجي يوم نسمع يعني شيء جديد، شيء في تفاؤل، في إيجابي لهذه البلاد.
1: غير يعني يا سناء، غير الاستغلال اللي بيحصل من كل أصحاب الباصات وأصحاب بعض المحطات اللي تعتبر ربما قد تكون خاصة أو أشياء من هذا الشيء، والسوق السوداء وكل هذه المواضيع. فأنت متخيل أنه إحنا بنضطر نركب معاهم بأسعار زيادة فقط علشان نوصل لبيوتنا ولا نروح لدواماتنا ولا أي شكل من الأشكال.
2: شوفي انا بغلط يا دينا، الموضوع واضح انه يعني الان يعتبر المواطن جزء من المشكله، جزء.
1: أيوة.
2: من الازمه هذه.
1: ايوه
2: فهذه يعني شيء معروف، وشيء يعني نحن يعني مش معقول يعني نحن كبشر وكمواطنين يعني مش نحن نحب لهذا الدرجه مش نفهم هذه المواضيع. لانه الان شوفي هو يكون يعني خلاص يعني هلاك ازمه موجوده، هو استغلال بشكل يعني.
1: أيوة.
2: من المواطن عشان يخرجها من الجنب الاخر، عارف ان المواطن هذا المسكين مش معاي يعني مش ملاقي قوة يومه، مش ملاقي يعني مفروض انه يقدر عشان يكون يعني زم يعني سهل على الناس فالله سبحانه وتعالى
1: يسهلها معه يعني. نعم.
2: لكن للأسف يعني خلاص حصلت أزمة، خلاص استغل المواطن يعني وغلب على أمره، هذه مشكلة والله العظيم. يعني لا متى يعني يعني متكرر بالمواضيع.
0: شوفي يا صاحب أصحاب الباصات، يمكن يا دينا يا سناء كما قلنا في فرق بسعر دبة الغاز اللي هي ب9,000 ريال وسعر دبة البترول اللي هي ب29,000 ريال. اوكي، فالان لما ما فيش غاز اصحاب البترول يقول لك احنا متضررين، الدبه قيمتها غالي 29 لتر ب 29000 ريال وزياده، انا كيف بطلعك بالمبلغ ال 500 ريال؟ فيحدث هنا الاستغلال.
2: لا شبه علاقه فرصه اصلا، علاقه. أيوة. فرصه على البترول تغلش من الان يعني يدين الله مش عارفين يعني من فين نبدا لها، من فين نبدا، من فين نشتري، واساسا يعني المشكله واضحه ومفهومه كوضوح الشمس.
1: ايوه
2: يعني مش معقول احنا يعني نتكلم ونحرج ونكرر نفس الكلام، وهم يعني مسؤولين فاهمين وعندهم يعني خبره وعندهم يعني عارفين بس هم انهم يشتوا ايش؟ يشتوا يستقلوا المواطن يستقل المواطن عشان يعني يلاقوا انهم دعومات خارجيه ومش عارفه
1: ايش. ايوه صحيح.
2: ورغم انهم في يعني في من حقنا الاشياء الداخليه تذهب الى الخارج والمواطن المسكين ما يتمناها. يعني ايش اقول لكم؟ لا تعرفي ايش ايش الواحد يسوي، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: ونعم الوكيل بالفعل.
2: مهما نتكلم ومهما، لكن هم اليوم في دين انه نصحى ونجي على موضوع ايجابي، ونتمنى انها تصحى وتعود المياه لمجاريها زي ما
1: باذن الله تعالى. باذن الله تعالى يا سناء. تسلمي حبيبتي على اتصالك، شكرا لك يا سناء. وانت كنت طبعا معنا اخر المتصلات اليوم، وختام هذا الاتصالات كانت مع سناء دهمس من لحق ومواهب. خلينا الان بس نشوف التعليقات المتواجدة معنا واللي وصلتنا على الفيس وايضا وصلتنا عبر الواتساب. انا بفتح حاليا البث المباشر.
0: قبل البث المباشر دينا معنا تعليق بالبوستر طبعا.
1: نعم تفضلي.
0: لحظة بس دينا دقيقة. التعليق طبعا بيقول من منصور فيصل سيف: لا توجد هناك أزمة، بل هناك أزمة ضمير في قلوب المسؤولين عن البلاد. ولا الأمور طيبة، واليمن غنية بالثروات والغاز وغيره. ومعنا كمان ياسين بيقول لكم ألف تحية.
1: نعم بالضبط. وأنا كنت شايفة في كثير تعليقات من الفيس ولكن في بعضها راحت عليا، فبقرأ التعليقات الأخيرة يعني اللي شايفاها. في معنا سميرة ناجي بتقول: لحل أزمة الغاز يجب تفعيل الرقابة على القاطرات التي تحمل الغاز، إلى أين ستحمله وكم الكمية التي تحملها وكيفية توزيعها بنسب تناسب الكثافة السكانية لكل مديرية، وفي المديرية رقابة على محطات الغاز وعلى محلات بيع الغاز والتأكد من صرفها بشكل صحيح.
0: ومعنا أبو خالد حلصن بيقول: انعدم الغاز بسبب وجود أزمة مواصلات شديدة، انعدام الغاز عفوا يسبب وجود أزمة مواصلات شديدة، وأن وجدت المواصلات ترتفع أسعارها، أزمة طبخ في المنازل واستغلال حيث يصل سعر الدباء إلى أكثر من 17,000. الحلول هي تواجد مناوبين من شركة الغاز في عدن والسلطة المحلية في نقاط العلم ونقاط مصنع الحديد لضبط القاطرات الداخلة إلى عدن والخارجة منها، أيضا ضبط المحطات في تعبية الغاز للباصات عبر كروت محددة مواعيد تعبية حتى لا يتم احتكار تعبية على مجموعة معينة، مراقبة مطاعم ومنعها من استخدام اسطوانات الغاز الخاصة بالمنزل عبر متعهدي الحارات. طبعا أعتقد أنه دباب المطاعم لون برتقالي صح؟
1: أيوة مش نفسه.
0: أيوة الذي يتم بيعها لهم بأسعار زيادة.
1: نعم بالضبط. ومعنا أميرة بصمتي بتقول: مساء الورد مواهب ودينا منورين، وتحياتي للمخرج عاصم.
0: ومعنا أم أحمد بتقول: مساء الخير، والله تعبنا من أزمة الغاز، الغاز يقطع من جهة، وأصحاب الباصات يرفعوا الأجر من جهة أخرى بحجة المشتقات والغاز، صرنا نأكل وجبات خفيفة أو نعتمد على الحطب ولا الموقد الكهربائي وقت ما تتوفر الكهرباء. طبعا كم بتقص الكهرباء بتطلع
1: يعني الكهرباء تجي مرة باليوم.
0: وحاجة تانية دينا، أعتقد أن الشورى الكهربائية
1: تأخذ وقت طويل،
0: مش وقت طويل بس تسحب كهرباء أعتقد. نعم. تسحب كهرباء زيادة. الله يعيننا احنا بصراحة.
1: وشكري باقوسير بيقول: يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، بالتوفيق ان شاء الله. وأزمة الغاز في كل مكان ولا ندري ايش سبب انقطاعه، حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: أبو ريان من المعلة: تحياتي لكم ولراديو عدن الغد. أزمة الغاز هذه مش جديدة، طبعا احنا عارفين انها مش جديدة يا أبو ريان، بس احنا حابين ان احنا نكون معكم على أرض الواقع. طبعا تمام. كل فترة ترجع لنا بنفس المشهد، والطوابير تكسر الظهر. يا الله هذا صدق والله. المشكلة ليست فقط في نقص كمية الغاز المتوفرة، المشكلة في غياب الرقابة على محطات التعبية والسوق السوداء التي تجني أرباح على حساب عرق الناس. طبعا أنا أعتقد أني سمعت أنه في محطة تبيع غاز ب17,000، مش عارفة إيش من منطقة دينا، بس أعتقد أنهم قفلوها كذا أعتقد.
1: أيوة. طب وهنا في كمان تعليق من ياسر بيقول في دقيقة بس. أيوة ياسر بيقول: أهلا، وتأثير الأزمة أصبح مضاعف، الموظف يتأخر عن دوامه بسبب قلة المواصلات، والطالب اللي بيبدأ المدارس حاليا بيتعطل. الحل الجذري مش بفتح الطريق للمقطورات بشكل مؤقت، الحل توفير مخزون استراتيجي لعدن وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتوزيع الغاز عبر العقار والمجلس المحلي بمنتهى الشفافية.
0: أيضا معنا عبدو النصاري. دينا قرأتيه؟ لا لسه ما قريتيهوش. بيقول يمنعوا تعبئة الغاز للباصات والسيارات المحولة من بترول إلى غاز، بصراحة اللي سببت أزمة كبيرة بصدق بالفترة الأخيرة،
1: لأنه الكل أصبح حاليا غاز.
0: وأيوة، وأنه قرار المحافظ اللي صدر قبل فترة أعتقد أنه ما طبقش صح؟ أيوة.
1: للآن ما فيش أي حاجة.
0: أيوة ما فيش،
1: رغم أنه كانوا على أساس بيغلقوا الورش اللي أساسا بتعمل على تحويل السيارات من بترول إلى غاز، ولكن لم نرى أي شيء من هذا كله.
0: دينا اللي نعم. بعده
1: معنا عمار، بيقول انه هو اساسا سائق باص ومعه دباب، وبيقول احب اوضح للناس اننا كسائقين باصات نعاني مثلنا مثلكم لما نجلس نص اليوم في طابور المحطه عشان نعبي غاز للباص، والطبيعي انه حركه المواصلات تقل في الشارع، ونتمنى الامداد علشان تتاقلم وننتظم عشان نرجع نشتغل ونخفف على الناس هذا التعب.
0: وأمرين بتقول من خور مكسر، يسعد مساكم جميعا، أكثر شيء يوقع القلب رؤية كبار السن والأطفال نعم. واقفين بالشمس، والله العظيم بجد ينتظرون دورهم في طوابير الغاز. نرجع نقول أن الجهات المسؤولة عليها حسم ملف الغاز والتوزيع بشكل نهائي وتثبيت الأسعار، يكفي المواطن ما فيه.
1: نعم صحيح.
0: في كمان هنا دينا توفيق علي، مساء الخير والتحية لطاقم راديو عدن الغد، شكري باقصير، أزمة الغاز في كل مكان حتى في حضرموت يعانوا أيضا من أزمة الغاز. نعم. لا ندري إيش السبب، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول.
1: نعم بالضبط، مثل ما أنتم عارفين أن ربما بنستمر بمناقشة أزمة الغاز لأوقات طويلة، لأنه أشياء مستمرة وما في لهاش أي حال، ومش معقول أساسا بأن حنقفل على هذا الملف. صعب أنه يتقفل هذا الملف سواء بالإذاعات أو بالقنوات أو بكل مواقع التواصل الاجتماعي، صعب يتقفل هذا الملف إلا إن تم وجود حل. وأنا بنتكلم عن حل جذري وليس حل مؤقت، حلول ترقيعية بيعطونا قاطرة قاطرتين وتمويل مؤقت وانتهى ونرجع لنفس الأزمة، لا، احنا بنبحث عن حل جذري. يعني انت متخيلة احنا في بلد اساسا فيها من النفط الخام وفيها كل الاشياء المتواجدة وفيها الغاز متوفر، ومع ذلك هي تعتبر بلد الأزمات التي لا تنتهي.
0: كمان يا دينا حابين نسأل مسؤولين الأعزاء الأحباء، أين هو الخزانات الاحتياطية للغاز في عدن؟ نحن كما قلتي معنا مصفات عدن، لازم يكون معنا احتياطي من الغاز، إن كان للباصات لأنه هذا رزقهم برضه نعم. إن كان للبيوت لأنه الناس بإيش بتاكل بإيش بتطبخ إيش بتفعل. لكن نحن طبعا حاولنا نوصل أصواتنا وبنضل نناقش هذه القضايا ونعيده ونكرره ونكرره إلى أن يتم التوصل إلى حل جذري، وإن شاء الله بنشهد الأيام القادمة انفراجات حقيقية في أزمة الغاز، وبتستقر حياة الناس وبتخف معاناة مدينتنا الحبيبة عدن. طبعا يا دينا، وإلى هنا
1: تنتهي أكيد حلقتنا لليوم، ولكن بكرة متواجدين بنكون معكم بنفس التوقيت، لا تروحوا بعيد وخليكم منتظرين قضايا برنامج بين الناس اللي بننقل فيها أصواتكم بشكل واسع وعلى نطاق كبير جدا. لا تنسونا دائما، كنت معكم أنا دينا المدني وزميلتي طبعا مواهب الجيلاني، ومن الإخراج الزميل عاصم حكيم.
0: إلى اللقاء.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنهم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها الضايق صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه شاعر سوداني اسمه أدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له: بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته، فخافت فراحت اشتكت على مدير المستشفى أنه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقة. قال لها: البسي نظارة سودة. فإيش قال لها إدريس؟ هنا قال لها البيت الأشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتارو. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضة بكيت وتأثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الأبلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شيء فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
2: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بين دول. أرسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بين دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بين دول شريكك في النجاح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أجمل ما قال الشعراء عن العيون، في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا إخراجي؟

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامي، بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: بينا نمشي سرعة. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية

0: التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.